فتمزق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية قالت أسماء رضي الله عنها: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. رواه أبو داود وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصولات. رواه البخاري ومسلم. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيه. الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لأحد إجبارها على النكاح إذا كانت بالغة عاقلة، لما يخشى من تأثير ذلك على استقرار الحياة الزوجية بينهما. هذا بالإضافة إلى أن الشرع الحنيف لا يقر ذلك، ففي سنن ابن ماجه عن بريدة عن أبيه أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ولكن ينبغي التنبه إلى أن الأبوين جبلا على حب المصلحة لأبنائهم، وقد صدق ذلك الواقع والتجارب. والغالب أن اختيار الأبوين أصلح من اختيار البنت لنفسها، وذلك بحكم خبرتهما في الحياة وحب الخير للبنت. والذي ننصح به البنات هو قبول ما يختاره لها أبوها لاعتقاد أنه الأصلح، ثم لبره بذلك. لكن إذا وجدت البنت نفرة شديدة من الشخص المختار، ومالت نفسها لغيره من الخطاب الأكفاء، فلتحاول إقناع أبيها برأيها ليوافق على من مالت نفسها إليه إذا كان صاحب دين وخلق. هذا وننبه إلى أمر مهم، وهو أنه إذا كان الشخص الذي اختاره الأب لابنته قد خطبها بالفعل ورضيه الأب، فلا يجوز لأحد الخطبة على خطبته إلا إذا تخلى بنفسه عن الخطبة أو قام أولياء الفتاة بفسخها. والله أعلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
2: الحمد لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاوى رعاته البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يردوا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح. صلوا عليه وسلموا تسليما. نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: سليما.
1: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا، وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة البرنامج التي وردت إلى برنامج مع الدرب، ونبدأها برسالة محمد عبد السعيد أحمد اليماني ونجم الدين العبيد محمد من السودان ومحفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية. ونبدأ بعرض أسئلة المستمع محمد عبده. يقول المستمع محمد عبده: ما حكم الذي يقطع الجمعة الثلاث أو فترة كبيرة ولم يذهب، علما بأني أشتغل حارس في محل بعيد عن المدينة ولم يسمح لي صاحب العمل للذهاب من هذا المكان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالصلوات الخمس فرض على المسلمين وهي عمود الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وصلاة الجمعة إحدى الخمس في يوم الجمعة، وهي فرض عظيم، وهي فرض الوقت، وقد جاء فيها نصوص خاصة، فتركها أعظم من ترك سواها من صلوات. فالواجب على من تركها المبادرة بالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى والندم على المضى والعزم أن لا يعود. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا وعيد عظيم، أن ترك الجمعة من أسباب الختم على القلب والطبع عليه، وأن يكون صاحبه من الغافلين نعوذ بالله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة الجمعة ثلاثة مرات بغير عذر طبع على قلبه. فالحاصل أن ترك الجمعة من أعظم أسباب الطبع على القلب والختم عليه، فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إذا ترك ذلك، يبادر بالتوبة والندم والإقلاع. والجمهور على أنه يقضي بدلها ظهرا، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تركها كفر وردها للإسلام، وهكذا بقي في الصلوات إذا تركها حتى خرج الوقت، والعياذ بالله كفر بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم وخطير، فالواجب عليه بدار التوبة والحذر من العود إلى مثل ذلك والاستكثار من العمل الصالح، لعل الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. وإذا قضى كما قال الجمهور قضاها ظهرا فلا بأس، ولكن لا يلزمه على الصحيح، لأن الكافر لا يقضي، وإنما الواجب عليه التوبة. وترك الصلاة كفر، ترك الصلاة عمدا كفر، فالواجب على من ترك ذلك أن يبادر بالتوبة، ولا يلزمه القضاء في أصح قولي العلماء.
1: نعم. أيضا يقول محمد عبد السعيد اليماني: ما حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط ولم يقرأ آيات أخرى؟
2: الفاتحة ركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقصر عليها أجزأت الصلاة وصحت، لكن عمله مكروه، لأن خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر في الجمعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة. فأقل أحواله أنه ترك الأولى، ولا مانع يقال أنه فعل مكروها، لأنه ترك سنة قد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعل مكروها لا ينبغي له فعله.
1: أيضا يقول: هل يسمح للإنسان الاستنشاق في رمضان وما هي كيفية ذلك الاستنشاق؟ أم أن الاستنشاق يفطر الصائم؟
2: الاستنشاق وأن تمضمض في رمضان وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح. فالواجب على المسلم يتمضمض ويستنشق في رمضان وفي غيره، في الوضوء وفي الغسل، هذا واجب في أصح أقوال العلم. ولكن في رمضان لا يبالغ، يتمضمض مضمضة غير مبالغة فيها لئلا يذهب الماء إلى جوفه، ويستنشق بغير مبالغة كما في الحديث الصحيح: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا كان صائم لا يبالغ، استنشق مرتين أو ثلاثة والأفضل ثلاثة وهكذا مضمضة، لكن لا يبالغ، لا يشدد في استنشاق الماء لئلا يذهب إلى جوفه. نعم.
3: هذه الرسالة وردتنا من السودان، يقول: من أخيكم في الدين العبيد محمد السودان مديرية الجزيرة، يقول: أتقدم لأخواني في الدين وأخوان مقدمي برنامج نور على الدرب، وأرجو عرض هذا على هذا طلب هذا الحكم على الشيخ الذي يجيب على أسئلة المستمعين. يقول: ما الحكم الشرعي للشخص الذي يرتكب جريمة سب الدين وهو متزوج؟ فإن كنت حوله أو قريبا منه فما الواجب الذي أقوم به نحو هذا الشخص؟ وشكري لكم.
2: سب الدين من أعظم الجرائم في الإسلام، يعتبر من الجرائم الكفرية ومن نواقض الإسلام ومن أنواع الردة عن الإسلام. فالذي يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قد أتى كفرا عظيما وردة عن الإسلام. والواجب على من سمعه أو كان يعلم ذلك منه أن ينكر عليه وأن يعلمه أن هذا ناقض من نواقض الإسلام وكفر بواح، فعليه مبادرة بالتوبة لعل الله يتوب عليه. وأما حكمه في الدنيا بالنسبة إلى ولاة الأمور فالواجب عليهم استتابته، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب أن يقتل. وقال جمع من أهل العلم: لا يستتاب بل يقتل حدا كافرا، فإن تاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، ولكن يجب أن يقتل قد عله لأمثاله عن سب الله ورسوله وعن سب دين الله. وقولان معروفان لأهل العلم، وبالنظر إلى حالة الناس اليوم وكثرة الجهل واختلاطهم بالمشركين والكفار وضعفاء البصيرة يتضح له أن هذا الشيء قد يكثر في هذا الزمان لكثرة المخالطة للكفرة ولكثرة الجهل وغلبته على الناس ولضعف الدين والإيمان في قلوب الكثير من الناس، فلهذا قد يقع منه هذا الشيء كثيرا. فالواجب أن يردع عن هذا الشيء بغاية من التأديب الذي يردع الناس عن هذا، ثم يستتاب لعله يندم على ما فعل، ولكن لا بد من التعزير، لا بد من الأدب عما أقدم عليه، ثم استتابته بعد ذلك. فيستتاب، فإن تاب الحمد لله مع التعزير والتأديب حتى لا يعود لمثل هذا، وإن لم يتب قتل حدا، قتل كفرا ردة الإسلام. والقول الثاني: لا يستتاب بل يقتل فورا ولا يستتاب، لأن هذه جريمة عظيمة فلا يستتاب أهلها كما لا يستتاب الساحر على الصحيح. فهكذا من سب الله ورسوله وسب دينه من باب أولى لظهور كفره، ولأنه هتك أمرا عظيما وأتى جريمة عظمى في سب الدين وسب الله ورسوله. وبكل حال فالواجب أن يستتاب، فإن تاب وندم وأقلع وأظهر الخير وأظهر العمل الصالح فالحمد لله، وإلا قتل.
3: لا.
2: ولكن التعزير لا بد منه، لا بد أن يعزر ويؤدب حتى لا يعود إلى مثل هذا ولو تاب. وإن قتل فورا ولم يستتب هو قول جيد وقول قوي ولا غبار عليه، ولكن الاستتابة لها وجهها. الله جل وعلا أمر باستتابة الكفار ودعوتهم إلى ذلك، فإذا استتيب لأن الجهل يغلب على الناس ويغلب عليهم أيضا التساهل في هذه الأمور بسبب الجلساء الضالين وبسبب غلبة الجهل وبسبب المخالطة الخبيثة للكفرة والمسلمين، فإذا استتيب وتاب توبة صادقة وأظهر الخير فالحمد لله، وإلا أمكن قتله إذا عاد إلى مثل هذا ولم يتأثر بالستابة ولا بالتعزير الذي فعل معه من ولاة الأمور.
3: نعم.
2: الله المستعان. لا حول ولا قوة.
3: هذه الرسالة وردت من جمهورية اليمن الديمقراطية وبعث بها المستمع محفوظ محمد البكري. يقول فيها محفوظ: من عادات بلدي حينما يموت شخص يقرأ عليه الناس ما تيسر من القرآن الحكيم لمدة 3 أيام ويؤجر قريب الشخص المتوفى أحد الناس بإيجاده قراءة القرآن ويؤجره قراءة كتاب الله بمبلغ معين، ثم توهب وتهدى هذه القراءات إلى روح المتوفى. ما حكم هذه القراءة وهل تصل إلى روح الميت أثابكم الله؟
2: هذه قراءة بدعة لا أساس لها في الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على استحبابها ولا جوازها، فالواجب تركها وعدم فعلها. ثم المستأجر أي ثواب له، لأنه ما يقرأ إلا بالأجرة، وقد أجمع العلماء على أن لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، فالذي يستأجر ليتلو للميت وللحي أي ثواب له، وهو لم يقرأ لله إنما قرأ للأجرة، فأي شيء يهدى. المقصود أن هذا منكر ولا يجوز، والمستأجر ليتلو قد أتى منكرا عظيما ومحرما بالإجماع، وليس له ثواب حتى يهدى، فلا يجوز له هذا، بل مشروع الدعاء له تعزية أهله. أما كونهم يرتبون الناس يقرؤون أو يستأجرون الناس يقرؤون الميت ويهدى له ثواب ذلك فليس له أصل، والاستئجار على هذا منكر وباطل.
3: أيضا يقول محفوظ من جمهورية اليمن الديمقراطية: لي زملاء يحتجون بما ابتدع في الدين بأنها سنة، محتجين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، إلى آخر الحديث الشريف، ويكرر دائما قول عمر بن الخطاب عندما جمع الناس أن يصلي التراويح على إمام واحد بقوله: نعم البدعة، من صحيح البخاري. هل يثبت ذلك حجة لزملاء أم لا؟
2: هذا غلط ومغالطة، ولا يجوز أن يحتج على إيجاد البدع وعلى إقرار البدع بهذا الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني المراد من سن في الإسلام المراد بذلك إظهارها وإبرازها والدعوة إليها بعدما أميتت أو جهلها الناس، ليس مراد الابتداع والإحداث، لأن هذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إياكم محدثات الأمور، شر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة. فالأحاديث الصحيحة واضحة في منع البدع والتحذير منها وأنها من المنكر، فلا يجوز لأحد أن يحكم على البدع بأنها حسنة لأجل فهمه السيء من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا غلط في فهم السنة وتحريف للمعاني، وإنما المراد إبراز السنة وإظهارها، سنها أظهرها وأبرزها وبينها للناس حتى اقتدوا به بها وحتى ساروا خلفه بها بعدما جهلوها وبعدما غفلوا عنها. أما إحداث البدع فلا يجوز، بل يجب على الناس أن يسيروا على ما رسمه الله لهم في كتابه وعلى ما رسمه رسول صلى الله عليه وسلم السنة، وليس لهم أن يحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتقدم قول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على هواه فهو رد، إذ هو مردود. أما قول عمر لمثل بدعة فقد أوضح أهل العلم أن مراده بذلك من حيث اللغة العربية، لأنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد وكانوا متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق، فلما كان أهله رضي الله جمعهم على إمام واحد ومر عليهم ذات ليلة وهم يصلون وقال: لمت هذه البدعة؟ يعني جمعه لهم على إمام واحد مستمر منتظم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعهم وصلى بهم في ليالي ثم ترك ذلك خوفا أن ترفض عليهم عليه الصلاة والسلام.
3: نعم.
2: فأصبح التراويح سنة، أصبح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحث عليها، لكن خاف أن ترفض على الناس فترك بعدما صلىها ليالي عليه الصلاة والسلام بالناس.
3: نعم.
2: جماعة. ثم استمر الترك إلى عهد عمر، كان يصلي في المسجد أوزاعا، يصلي في نفسه ويصلي معه الاثنان والثلاثة إلى أشبه ذلك. فلما رأه مرضى تلينا قال لو جمعناه على إمام واحد على إمام واحد ثم جمعهم. فلما رأهم بعد ذلك يصلون جميعا قال لما كان البدعة، لأن لا فيها جمعهم على إمام واحد بصلاة مستمرة. هذا من حيث اللغة، لأن البدعة ما كان على غيرها الإنسان، فهذا من حيث اللغة العربية، وليس مقصوده أن هذه بدعة في الأساس والأصل، فإنه عليه رضي الله عنه لا يمكن أن يوجد بدعة ولا يقر بدعة، ويعلم أن رسولنا هذه بدعة عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة غربة طاعة معروفة في عهد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. نعم.
3: سؤال محفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية الأخير يقول: أحسن رجل الوضوء مقلدا الإمام الشافعي رحمه الله، ثم مس امرأة أجنبية وقال قلدت الإمام مالك وصلى، هل صلاته صحيحة بهذا الخلط بين المذهبين أم لا؟
2: ينبغي المؤمن أن لا يكون عمله هكذا بالتقليد، بل ينبغي أن يسأل على العلم أو يتفقه إن كان عنده فقه، ينظف الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالدليل لا بالآراء المجردة، فيتابع هواه في مسألة ويتابع هواه في مسألة أخرى فيقلد هذا ثارة وهذا ثارة، هذا ليس من شأن أهل العلم وليس من شأن أهل الورع والاجتهاد في الدين. فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة وأن يأخذ بما يقوم عليه الدليل، فإن كان قاصرا عن ذلك نظر في كلام أهل العلم وأخذ بما يراه أقرب إلى الصواب من أقوالهم وتحرى الحق في ذلك. والصواب في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن أصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز أن يقال بفسادها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح مع من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقة سواء بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح من حيث الأدلة. والعلماء لهم ثلاث تقوى في هذا، منهم من قال إن مسها ينقض مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال ينقض بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، والقول الأرجح قول من قال لا ينقض مطلقا لعدم الدليل على النقض. أما قوله جل وعلا أو لمسهم النساء في قراءة أو لمسهم النساء، فقد فسر ذلك ابن عباس بأنه الجماع، وهو الصواب، الجواب هي الجماع ليس المراد به.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الجد أنظر هذا الإمام، فقول أو جاء الغائط هذا إشارة إلى الحدث أصلا.
1: نعم.
0: وما يمس النساء إشارة إلى الحدث أكبر وهو الجنابة، فأشار إلى هذا فيما يناسبه وهو الملامسة، وأشار إلى الحدث أصلا أو جاء الغائط. فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة هو مع من قال إن مس المرأة لا يعذره مطلقا. نعم. هذه صلى الله عليه وسلم ما تقدم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا صلى الله عليه وسلم.
2: إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد عرضنا عليه أسئلة السادة محمد عبد السعيد أحمد من اليماني من اليمن، ورسالة نجم الدين العبيد محمد من السودان، وأخيرا رسالة محفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية من حضرموت. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشتر.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه وهداهم إلى صراطه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تمثيل الكافرين في تقليدهم بغير عقل. أخبر الله تعالى في سورة البقرة عن جهالات المشركين في مواضع متعددة من السورة، ومن ذلك أنهم إذا دعوا إلى اتباع ما أنزل الله وإلى اتباع الحق تركوا النظر والتدبر وأخلدوا إلى التقليد الأعمى. قال الله عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولما عارضوا داعي الله لهم بالتقليد الأعمى الذي عليه أسلافهم ضرب الله لهم مثلا ليبين لهم مقدار الشناعة في تقبيح شأنهم والزراية عليهم، وليظهر سوء ما هم فيه بصورة واضحة جلية. فقال جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي هذه صفتهم في تقليدهم لآبائهم. قال ابن عطية: المراد تشبيهه واعظ الكافرين وداعيهم والكافرين الموعوظين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاءه ولا تفقه ما يقول. هكذا فسر ابن عباس وعكرمة والسدي وسيبويه، إلى أن قال ابن عطية وقال ابن زيد: المعنى في الآية ومثل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم وعباداتهم إياها كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه شيئا إلا دويا غير مفيد، يعني بذلك الصدى الذي يستجيب من الجبال. ثم قال ابن عطية ووجه الطبري في الآية معنى آخر، وهو أن المراد ومثل الكافرين في عبادتهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد منه فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه. فشبه الكفار بالناعق والأصنام بالمنعوق، وشبهوا في الصمم والبكم والعمي بمن لا حسة له لما لم ينتفعوا بحواسهم ولا صرفوها في إدراك ما ينبغي. انتهى كلام ابن عطية. قلت: وهذا الذي ذكره ابن عطية وتوجيه الطبري هو أظهر التفاسير، لأن المفسرين اختلفوا في معنى المثل المضروب في حال الكافرين. ثم زاد الله تعالى في تبكيتهم فقال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم بمنزلة الصم في أن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه، والمعنى أنهم لا يسمعون سماع فهم ورشد، كما أن من دعي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم، وبمنزلة البكم في أنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه، بكم القلب وبكم اللسان، فألسنتهم لا تنطق بالحق، وبمنزلة العمي من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل، فصاروا كأنهم لم يشاهدوا.

0: على الكافرين، وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة: فسد السمع بالصمم، والبصر بالعمي، والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه. انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، إن أهل الكفر لما عطلوا عقولهم عن النظر والبحث في الأدلة وأهملوا النظر الصحيح خسروا الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تقليدهم الأعمى لآبائهم. ولذلك كان موقفهم من سماع القرآن ودعوة الرسول لهم كالبهائم التي تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، بل هم أضل من هذه البهائم، كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. وفي هذا المثل البليغ من ربنا العظيم تصوير كاشف لحال من قلد أمرا قام الدليل القاطع على خلافه، ويعطينا دلالة واضحة لفساد فطر الذين كفروا وأعرضوا عن الله، ويبين لنا ربنا ما هم فيه من الضلال والتأبي عن قبول الحق الثابت، مما يدل على شقائهم الدائم. فأي مجتمع يكون بهذه الحياة فهو مجتمع مصيره إلى الضياع والبوار والهلاك. أما المجتمع الذي يؤسس عقائده وعباداته وحياته على نور من الحق والعدل والرحمة وتعظيم الله وتعظيم شرعه وإخلاص العبادة له، فهو المجتمع الصالح الذي يكتب الله له العز والتمكين والشرف الرفيع في الدنيا والآخرة. وبهذا يا أيها الإخوة، يتبين لنا من هذا المثل البليغ أن التقليد بغير علم هو شأن الكافرين، فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من أمره، وعلى وعي وإدراك في معرفة دينه وما يصلح دنياه، متبعا لدينه ونبيه في تعبده لربه، تاركا كل ما يخالف ذلك من تقليد أو منهج أو حزب يتعارض مع نصوص الوحي، وأن يخلص لله في عبادته وتوحيده لربه. ولذلك كانت النتيجة في حق هؤلاء الكفار الذين عموا عن الحق أن قال الله عنهم في ختام الآية: فهم لا يعقلون، أي لا يدركون ما هم فيه من باطل، بل ضلوا الطريق الموصل إلى الغاية المنشودة والسعادة المثلى في توحيد ربهم وإخلاص العبادة له. اللهم ثبتنا على دينك وتوحيدك، وجنبنا مسالك الهدى وطرق الضلال، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، وزد بلادنا أمنا واستقرارا، واحفظ ووفق ولاة أمورنا لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
4: ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: لما أبصرت الحياة،
3: لما أبصرت الحياة علمت أن الله يبتلينا بسهولة الوقوع في المعاصي ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. كان في السابق يتمنى مشاهدة ما حرم الله من النساء وغيرهم، كان في السابق يصعب عليه أن يسرق مالا حرمه الله عليه، لكنه اليوم أصبح وهو على أريكته وعلى فراشه وبضغطة زر واحدة يحصل له كل شيء مما يتمنى، يشاهد ما حرم الله، يأخذ أموال الناس بغير حق وبكل يسر وبدون جهد أو خطر، وفي الحقيقة يظن أنه فالح ورابح، وما علم أن أعظم الفتنة هي التي تكون يسيرة وبدون كلفة. ابتلى الله الصحابة بالصيد وهم حرم، حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما يحصل اليوم من سهولة الوصول لما حرم الله ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب هي الغاية التي يسعى لأجلها المسلم. إن أؤتمن على أموال الناس وعلى أعراضهم فهو يتقي الله فيها، لأن شعاره ليعلم الله من يخافه بالغيب. يقض مضجعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ختاما: لما أبصرت الحياة علمت أن الله يبتلينا بسهولة الوقوع في المعاصي ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أنزل الله في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يسأل هذا المستمع عن تفسير هذه الآية وكيف يزيد القرآن الكفار في خسارتهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ينزل من عنده بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ما هو شفاء، شفاء للأمراض الحسية وشفاء للأمراض المعنوية من الشكوك والريب والكفر وغير ذلك. فالقرآن شفاء للقلب وشفاء للبدن أيضا، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة من الله جل وعلا. فالقرآن رحمة من الله عز وجل. وأما الكفار، قال تعالى: وما يزيد الظالمين إلا خسارة، فهم لا ينتفعون به بل يكفرون به فيتضررون بسبب ذلك، فهو ضرر عليهم لأنهم يكفرون به ولا يقيمون له وزنا، فيكون كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم أيكم زادته هذه إيمانا، يقول المنافقون بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا، قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني من النفاق والشك والريب، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الرجس شيء نجس، والنجاسة تكون حسية وهي الطارئة على محل طاهر، وهذه تطهر بالماء، وتكون معنوية وهي النجاسة الشرك، وهذه يطهرها التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه تطهر نجاسة الشرك لمن قالها صادقا مصدقا بها. نعم،
2: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هي قصة الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن؟
4: الرسول هو الذي سأل، هو الذي سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، لأن آية الكرسي تشتمل على نفي العيوب والنقائص عن الله، وتثبت لله الكمال والجلال، فهي جمعت بين النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله والعيوب، وإثبات الكمال لله عز وجل ونعوت الجلال، فهي أعظم آية في كتاب الله. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: أحد جماعتنا كان على فراش الموت وذكرناه بالشهادة فقالها، فهل هذه خاتمة حسنة؟
4: نعم، إذا كان تسمعون منه قول لا إله إلا الله أو ينطق بها وأنتم لا تسمعونه، فيرجى له حسن الخاتمة. هو يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يجب عليه قراءة الفاتحة، لكن المأموم إذا جهر الإمام بالقراءة فإنه يستمع له، وتكفي قراءة الإمام قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما في الصلاة السرية فالفاتحة واجبة على كل مصل من إمام ومنفرد وجماعة. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: من هم أهل الصفة الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: أهل الصفة هم المسلمون الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دين الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسكنهم في المسجد في صفة من المسجد، ويستعينون بالله ثم بالصدقات من المسلمين وما يبذل لهم من المساعدات. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: هل من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان تجب عليه الكفارة، أم أن الصلاة لا كفارة عليها؟ وهل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا القول؟
4: من نسي صلاة أو نام عنها ولم يستيقظ لها فإنه يصليها إذا استيقظ أو تذكر، لا كفارة لها.
2: يصوم ويصلي أهل هذه الديار؟
4: هذه المسألة فيها تفصيل كما ذكر أهل العلم، فإذا كان في خلال 24 ساعة يأتي ليل ونهار فإنه يصام النهار وإن طال، ويفطر في الليل وإن قصر. وأما إذا كان ليلا طويلا مقدار نصف السنة 6 أشهر فإنه يقدر الصيام بأقرب بلد إليه مما فيه ليل ونهار. نعم.
2: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين يملكون قدرا من العلم ويأتيهم بعض الناس يستفتونهم؟
4: صاحبهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتسرعوا في الفتوى، حتى العلماء ما يتسرعون في الفتوى، فكيف بطلاب العلم وغير المتمكنين؟ لأن الفتوى توقيع عن الله عز وجل، لأنه أحل كذا أو حرم كذا، فعلى المسلم أن يبتعد عن الفتوى إلا عند الضرورة. وكان الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وعلمهم يتدافعون الفتوى، وكل واحد منهم يدفعها إلى الآخر. نعم.
2: شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل أكل لحم الإبل ينقض الطهارة؟
4: نعم، الرسول سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال: وأن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فالأصل في هذا الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم أن من أكل من لحوم الإبل فإنه ينتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ. نعم.
1: شيخ صالح من الأسئلة التي وصلت، هذا السائل يقول: هل يعذر من ترك الحج والعمرة وهو قادر على هذا ولكنه لم يتفرغ لأدائها؟
0: الحج والعمرة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد من الحج والعمرة على المستطيع، فإن استطاع ببدنه وماله وجب أن يباشر الحج والعمرة، حج الفريضة وعمرة الفريضة. وإن كان عاجزا عن العمرة بماله ليس عليه حج ولا عمرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة وهي أن يملك المركوب الذي يبلغه للحج والعمرة ويرده إلى سكنه ويجد الزاد الذي يكفيه، هذا يجب عليه الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وهي فريضة الإسلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أخص أحد أبنائي بعطية دون إخوته؟
0: لا يجوز، يجب العدل بين الأولاد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة أعطى ولدا له عطية، وقالت أم الولد: حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد الرسول عليها، فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: لماذا دعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالعفو والعافية؟
0: لأن العفو والعافية، من رزق العفو والعافية في بدنه فإنه قد تكاملت له السعادة والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يسأل المنجمين في بعض الأمور حتى ولو لم يصدقه، وإنما من أجل اللهو واللعب؟
0: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والمشعوذين. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في الحديث. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والسحرة. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: شيخ صالح، كيف يشكر المسلم نعمة الله عليه؟
0: الشكر يكون بالقول وبالفعل وبالنية والقصد، بهذه الأمور الثلاثة. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل يكون شكرا لله عز وجل. كذلك الشكر باللسان، إن تحمد الله وتشكره بنية صالحة يكون أيضا شكرا لنعمة الله. فأركان الشكر ثلاثة كما جاء في الأحاديث، ذكرها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كيف كان ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: علمه الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغ أمته ما أمره الله به وما شرعه له. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: لدي نسخة من كتاب رياض الصالحين، أريد أن أجعلها وقفا، فأي الأماكن أفضل للوقف؟
0: تذهب إلى مكتبة من مكاتب المساجد وتضعها فيه ليستفاد منها. نعم.
1: سائل بعث بسؤاله يقول: ما الحكمة في أن بلال بن رباح رضي الله عنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر؟
0: المراد واضح، أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر، من أجل إيقاظ الناس ومن أجل تنبيه الناس الذين يريدون أن يصوموا، فهو يقدم الأذان قبل طلوع الفجر لهذه الحكمة. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم،
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم السؤال فيما لا يعني السائل؟
0: هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لا يحتاج إليه، سأله سؤالا لا يحتاج إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل سؤالا لا يحتاج إليه فيحرم شيء. نهى صلى الله عليه وسلم عن السؤال من غير حاجة لئلا يكون سؤاله سببا لتحريم شيء مباح. نعم،
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا أحد المستمعين يسأل يقول: من هو الإمام ابن حجر العسقلاني بارك الله فيكم؟
0: الإمام ابن حجر العسقلاني من أئمة الحديث الكبار، حافظ ومحدث، وله مكانة في علم الحديث رحمه الله، وهو فقيه شافعي، فهو على مذهب الشافعي، على العقيدة على مذهب السلف الصالح وعقيدة المحدثين. ومن أكبر مؤلفاته فتح الباري في شرح صحيح البخاري. نعم،
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كثرة الاستغفار تزيل الهم وتفرج الكرب؟
0: نعم، هذا فيه الترغيب في الاستغفار، من داوم عليه فإن الله يخرجه من المضايق ويفرج كرباته. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل من المناسب أن يبدأ طالب العلم الشرعي من كتاب البداية والنهاية؟
0: كتاب البداية والنهاية هذا كتاب تاريخ، كتاب تاريخ للحافظ ابن كثير. نعم،
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا في الموقف، تقول في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت، حتى سبقته فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال مالك يا عائش، يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال مالك يا عائش. فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها، لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها، أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء. حقيقة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل أن لا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم، فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء، طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى، وجاءت في القرآن الكريم مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء، نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه. قوله طرقه وفاطمة أي أتاهما ليلا، وقوله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا أي إذا شاء أن يوقظنا أيقظنا.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه.

حتى

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبح

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان. ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
2: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز المتر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم التسع، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل وسلم.
3: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
4: نعم.
3: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
4: نعم، جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية
2: للسيدة عائشة كما ذكرتم.
3: نعم.
2: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
3: نعم. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
2: جميل.
3: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا نعم. هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
2: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية. إلى جانب الأجواء الروحانية، يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
3: نعم. نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في السنة 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
2: نعم.
3: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
2: نعم.
3: فهي قريبة من باب جبريل.
2: جميل.
3: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
4: الله أكبر.
3: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يد أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية، كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
4: نعم، جميل. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
3: نعم.
4: مدخل صغير أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
3: نعم.
4: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
3: صحيح.
4: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
3: صحيح.
4: وهي دار السكن والقر.
3: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
4: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
3: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
7: مرحبا بكم وأهلا.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: أحسن الله إليك يا شيخ، عندي مسألتين يا شيخ.
7: نعم.
8: المسألة الأولى، إذا أقيمت صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب بعد، هل أدخل مع الإمام وأنتظر حتى يتم وأسلم معه، أو أسلم قبله، أو لا أدخل معه بل أصلي وحدي ثم أدخل معه فيما بقي؟
7: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القول الراجع في هذه المسألة أن تدخل معه.
8: نعم.
7: نية المغرب.
8: أي نعم.
7: ثم إن دخلت معه من أول الصلاة، فإذا قام إلى الرابعة تنوي الانفراد واقرأ التشهد وسلم، ثم قم فادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء.
8: نعم.
7: وأما إن أدركت معه من الثانية فما بعد فالأمر واضح، دخلت معه في الثانية فسلم معه، وعند دخلت معه في الثالثة فأتي بعده بركعة، وهكذا.
8: جزاك الله خير يا شيخ.
9: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
9: عندي سؤالين يا شيخ.
7: نعم.
9: السؤال الأول، هل يجوز التهنئة بالعام الجديد، تقول كل عام أنتم بخير تقبل الله منا منكم في عام الجديد؟
6: سمعت يا شيخ؟
7: ارفع صوتك يا أخي،
6: أعد السؤال لو سمحت.
9: بالنسبة للتهنئة بالعام الجديد يا شيخ، هل يجوز التهنئة؟
7: ما أسمع.
6: إيه، يقول هل يجوز التهنئة بالعام الجديد؟
7: التهنئة بالعام الجديد ليس لها أصل فيما أعلم عن السلف الصالح، ولكن من هناك فأجبه بأن تقول الله نسأل الله يجعله عاما سعيدا مباركا، وأنت لا تبتدئ بالتهنئة به. نعم
6: نعم نعم يا أخي،
9: أنا ما سمعت الإجابة،
6: إن شاء الله تسمع الإجابة من خلال البرنامج. شكرا لك يا أخي.
9: السلام
6: عليكم. السلام.
10: ألو.
6: نعم.
10: السلام عليكم.
6: ارفع صوتك لو سمحت.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام. أفضل.
10: أقول يا شيخ، بالنسبة لصيام يوم عشرة، لو اكتفى الإنسان بصوم يوم واحد يعني هل يأثم ولا؟
7: بعض أهل العلم كره ذلك.
10: سمي شيخ؟
7: أقول كره هذا بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بمخالفة اليهود، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر.
10: إيه نعم. طب يعني لو يعني صام الإنسان يوم واحد اللي هو يوم عشرة يأثم يا شيخ؟
7: أقول بعض لا، الاسم ما يأثم، لكن بعض العلماء كرهه.
10: وهل يجزي الأجر عليه؟
7: نعم.
10: أقول الأجر يجزي يا شيخ؟
7: الأجر نرجو أن يحصل عليه إن شاء الله.
6: طيب جزاك الله خير. هناك سؤال آخر يا أخي.
11: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
11: صباحكم خير يا شيخ محمد.
7: حياكم الله.
11: أقول يا شيخ الله يرضى عليك، بالنسبة لبعض المسلمين الجدد يأتون يعني يشهر إسلامه في مكتب الجاليات.
7: نعم.
11: ثم يأتي إلى المسجد مرة أخرى فالإمام يلقن الشهادة أمام الناس، فبعض المشايخ قال ما هذا العمل يعني ما في داعي له، فانا نريد راي سماحتكم يعني في هذا.
7: ارى انه لا داعي له،
11: لا داعي لنطقوا بالشهادة مرة أخرى.
7: لا داعي له، ما دام أسلم في المسلميات يعطى وثيقة لأنه أسلم من أجل تكميل الإجراءات في إسلامه.
11: لكن وقوفه أمام الناس في المسجد والسلام عليه يعني ونطقوا بالشهادة،
7: الله ما أعلم لهذا أصلا.
11: نعم،
12: جزاك الله خير.
11: طيب الشيخ الله يبارك فيك، بالنسبة للعمامة.
7: نعم،
11: العمامة يعني صفتها عمامة الذي كان يلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي الشماغ المعروف في هذا الزمان ولا يختلف عنها؟
7: العمامة هي ما يطوى على الرأس.
11: نعم،
7: ولكنها ليست بسنة.
11: نعم،
7: هي من الأمور العادية.
11: إذا ما اعتادها
7: تلبسها، وإذا لم اعتادوها فلا تلبسها. ولهذا نجد في بعض البلاد الإسلامية الآن نجد بعض البلاد اعتادوا لبسها، فنقول هذا هو الأفضل، أن يلبس الإنسان ما يلبس الناس إذا لم يكن محرما.
11: لكن وبعض الناس لا يلبسون في هذا الزمان،
7: وبعض الناس لا يلبسونها، ولو لبسوها لكان هذا من الشهرة المذمومة. على كل حال لباس الإمامة ليس من السنة، ولكنه من الأمور التي تتبع عادة الناس وعرفهم.
12: أحسن الله إليك،
11: جزاك الله خير يا شيخ.
12: شكرا.
7: إياك.
13: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
13: قضية الشيخ.
7: نعم.
13: إياك الله.
7: إياكم الله.
13: يا شيخ عندي سؤال الله يعافيك.
7: أي نعم.
13: هل إذا كانت امرأة عاملة هل لها من تعطي زكاتها لأمها وأبوها؟
7: أما من جهة أمها،
13: نعم،
7: إذا كانت عندها مال يمكنها أن تنفق منه على أمها فإنه لا يحل لها أن تعطيها من زكاتها، لأن إعطاءها من الزكاة توفير لمالها. أما إذا كان ليس عندها إلا شيء يسير كعلي تحتاجه وجبت فيه الزكاة، يجوز أن تعطي أمها من زكاة هذا الحلي، لأنها في هذه الحال لا يجب عليها الإنفاق على أمها. وكذلك يجوز للإنسان أن يقضي دين أمه أو أبيه إذا كان لا يستطيع وفاء دينه.
13: طيب يا شيخ،
7: مثال ذلك رجل له أب عليه 10,000 دينا ولا يستطيع وفاءها، هل ابنه أن يوفيها من زكاته؟
13: نعم
7: نعم.
13: طيب يا شيخ، بالنسبة لأخوانها وأخواتها،
7: الإخوان والأخوات،
13: نعم،
7: إذا كانوا فقراء يعطيهم من الزكاة،
13: نعم،
7: إذا لم تجب عليه نفقتهم،
13: نعم،
7: فإن وجبت عليه نفقتهم فإنه لا يجوز أن يعطيهم، بل ينفق عليهم من ماله الخاص.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع

0: استاذ جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذي الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
0: يعني عادة مثلا ممكن يكون سكريم، مثلا يعني الآيس كريم.
2: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
0: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك وتكون يعني يفك الضيق شوية. ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
2: طيب أنا أقول لك إيش الرابط. إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم الوجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده. هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من 3 هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة خاصة أنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا ناخدها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معليش يا جماعة، هي التغذية هي كومبليكيشن شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر. نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
0: نعم.
2: إنه الإنسان لما يمشي أو يجري أو يلعب رياضة أو إنه يقوم بأي جهد مفاجئ يقوم يترفع الأدرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومة كيميائية، هي عبارة عن أقطاب كيميائية متفاعلة مع بعضها بسبب الأغذية. عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان ايش بروتينات عالية. زي طيب. مثلا عندك السبانخ، قولي
0: ايه. لا سامعك أنا معك.
2: أوكي. عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح المعدنية، معروفة إنها من الأغذية اللي ترفع درجات الحرارة في الجسم وتعوض الأملاح في الجسم زي أولها الحديد. عشان كده بيقول لك أول ما أنت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه، بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائية بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحة مميزة في البحر.
0: إيه؟
2: هذه الريحة البحر هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
0: سبحان الله.
2: البيئة كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك، السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات. كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء، بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم، فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم. فنرجع كمان الموز، الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيسيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكولات، الشوكولات معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
0: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
2: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر، هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن يأكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا، هي اندايركت إن هي بطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
0: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: السلام ورحمة الله. أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي شوكولات أشياء غير صحية، طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
0: طيب.
3: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة من الأهل، كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
0: جميل.
3: الموضوع.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
3: الله يعافيك.
0: تفضلي يا أستاذة جمال.
2: أستاذة الفاضلة، شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
0: جميل جميل،
2: حولوا حلو. حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب أنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية، جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%، جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز التفاح البرتقال، البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%، يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
0: حلو حلو، بالعكس ممتاز.
2: تقدري انت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي، بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله بإذن الله يكون في توجه او دورات صحية، ان شاء الله نأمل انه هذا الشيء، وان شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
0: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
2: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان. الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء، والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين. فالإكثار منها جيد، وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون نخفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولات اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهب فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولات. الشوكولات هو الشوكولات اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تأدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
0: في فرق،
2: في فرق، في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك لا ما اكل شوكولات، لا انت لازم تاكل شوكولات في فتره الحميه الغذائيه اللي انت بتعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعاده وتعطيك ماده الكافيين، وهي ماده الكافيين هي جدا متواضعه في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان، احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينيه تساعد على رفع الهرمونات السعاده وتعديل المزاج العصبي بالنسبه للانسان. يكون فيها بي كومبلكس، كميات من فيتامينات صحيه. ما نقدر نقول الشوكولات الا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاته السوداء
0: الداكنه.
2: إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن انه يكون شويه يحتاج الى طاقه، يحتاج الى يكون داون، يعني يكون متاثر نفسيا، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
0: جميل جميل.
2: غير كذا سبحان الله انا كلمت لك على انه الاغذيه اللي ترفع السعاده هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائيه في الجسم على عيني وراسي، لكن ارجع اقول لك انه في ارتباطات عادات غذائيه احنا كنا نعملها واحنا صغار ترتبط بالناحيه النفسيه.
0: طيب
2: التغذيه بعضها تفضل.
0: معلش استاذه جمان عشان لا ناخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائيه هذه منذ الصغر، بس ناخذ اخونا محمد الشايع من المذنب. تفضل اخوي محمد.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله، حياك الله.
4: يا اهلا مرحبا، اشكركم على البرنامج الرائع ومن الشكر موصول لجميع
0: الله يسلمك
4: الاخوان في اذاعه نداء الاسلام.
0: حياك
4: حياك. وايضا البرنامج، بس ذكرتم بعض الاغذيه اللي تسبب السعاده.
0: نعم.
4: وهرمون السعاده. بس عندي مشاركه هنا ويمكن يعني توقون عليها، انه يعتقد بعض الناس انه مثلا اكل السبانخ، وذكرتم تو قبل قليل أنها من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
0: نعم.
4: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
0: صناعية، يعني قصدك؟
4: أيوه. أن المواد الطبيعية السبانخ زي هذا اللي تسبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر. تجي مع
0: التعود او الاستمرار
4: مع الاكله، يعني يمكن يعتقد بعض الناس انه اذا اكل السبان خلاص سببت له مباشره الهرمون. وانا ما اشارككم بهذه
0: اوكي الله يعطيك العافيه،
4: توافقون عليها.
0: طيب واضح الموضوع بالنسبه للاستاذه جمانه.
2: ايوه اهلا وسهلا فيك اخويا، صحيح 100% انا اخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أنه الواحد يأخذها بشكل مستمر، كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام، يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هو تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع، وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، إنه شيء مكملة منظومة متكاملة، إنه يكون تغذية روحيا، يعني إحنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني إذا إنسان أساسا جانب الروحي أو الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه، علاقته مع أهله، علاقته مع الناس بشكل عام، إنسان عصبي طول الوقت، يعني الأخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط. لازم يعني يكون في تربية أخلاقية في هذا الموضوع، بس إحنا تخصصنا الآن فقط في التغذية.
0: في التغذية.
2: إحنا بنقول إنه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
0: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
2: نعم
0: تفضل.
2: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد، يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
0: هذه عادة خاطئة.
2: هذه من العادات الجدا خاطئة ونربطها بالسعادة المدمرة. أنا أسميها سعادة مدمرة.
0: ليش السبب؟
2: الطفل الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. جميل. فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية، هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
0: جميل. طيب احنا حنريح شوية في فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعين الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية. هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
5: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل فأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الجسم، ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر واعصابك تلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطي له الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب. أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر وال
4: أنا فهمت كذا من المشاركة إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد إنه هو بيعمل حمية.
4: أيوة هو كتب إنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها. لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن في كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة للتويتر في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكسلها. نحاول نأخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود أعتذر العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول بما يقدر يأخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعد يرجع للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله. مساك الله بالنور. تفضل.
5: سمعت ممكن أسأل الأستاذة.
4: تفضل تسمعك الأستاذة جمانة.
5: لو سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها، حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: هو كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي؟
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي. انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اغذيه، ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات، وحاول إنك تغير له. التغيير مهم، حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال أحمد الغامدي من جدة. تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
6: حبيبي بس حاب أسأل الدكتورة.
4: تفضل.
6: عندي في المعدة في ألام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى أنه الألم يقول الدكتور أن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو أنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو أنه طبيعي أنه تهيض القولون كل فترة أو حاجة زي كذا؟
4: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة لتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد.
6: الله.
4: أستاذ جمال تسألين سؤال أو؟
2: أخ أحمد أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمال تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
2: 178. طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب اوكي، احنا حنقفل معك يا احمد عشان بس تسمع تسمع الاجابه من الراديو افضل لك. يعطيك العافيه يا احمد، شكرا جزيلا لك.
2: اوقات احنا اما اصحاب مرضى القولون او اصحاب القولون المتهيج، اوقات انه هو اساسا اعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعه يتقبل الناس، يكون عصبي او انه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخليا. هذا الشيء يعني حاول انك انت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبه للبكتيريا، اذا انت اساسا عندك بكتيريا في جسمك انك تقدر تطردها، ممكن انك تتناول اللي هي الاغذيه اللي تساعد على الاخراج بشكل عام، يعني مثلا تاخذ حبوب الرده او تاخذ الالياف بشكل عام، تشرب مويه كثير، تاخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميده في اجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خد عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحتم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي، عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر.
2: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. فيعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل أنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع مركز
2: أيه. من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز على التلفزيون. وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. إذا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات، إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي الصغار الجزر، في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، بتحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده يعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقت الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة، لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. أم فارس من جدة.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأ لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة حاولوا انكم تجتمعوا على انشطه صحيه تحاولوا تزاولوها مع بعض. الجأ للاكل الصحي، وقفي كل الاكلات الغير صحيه. والانظمه الغذائيه يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة
4: معادلة صحيح. وقد صحيح. تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبنسبة تخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله من مين؟ عيسى من فين؟ عيسى العمري، تفضل أخي عيسى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله، تفضل.
7: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
4: تفضل.
7: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية. فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
4: حلو.
7: ايوه اللي يعني يكون بديل للدواء.
4: حلو، وصلت سؤالك.
7: اذا موجود.
4: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
2: الاجابه بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومه ولا يثيرها عموما. اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعاده في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الاحيان القولون يكون متاثر والقرحه تكون مشكله في المعده وما يقدر الانسان ياخذ الياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الالياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفه له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما فيه مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله. ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية والجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم. جميل. وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين دال في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين دال في أجسامنا، وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة غذائية بحيث معادلة الفيتامين دال في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
4: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج ناخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أم عبد الله.
8: وعليكم السلام.
4: تفضلي.
8: ممكن سؤال، المشروب النعناع هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
2: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي ترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية.
4: جميل.
2: لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
4: طيب أعطيك العافية أستاذة جمان، الحقيقة شكرا لجميع المتصلين. والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال.
2: أهلا
4: مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا أو طرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: ستلوح بيارق أفراح،
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
6: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى.
6: سلوى القلوب،
4: بإيمانك قدرا.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك، وهو الإله الواحد الصمد. لك السماوات والدنيا مسبحة، وكل ما ولدت أنثى وما تلد. مرحبا بكم أيها الكرام في حديث متصل عن سلوى القلوب. عند الحديث عن العطاء تجمل اللحظات، فالعطاء سلوى لكل قلب متعب. الذي يعطي يشعر بسعادة تعجز عن وصفها المفردات، إنه يسعد قلبه بالعطاء قبل أن يسعد الآخرين. والعطاء ليس مالا فقط، قد يكون العطاء كلمة طمأنينة أو وقتا صادقا نمنحه لقلب متعب. فبعض النفوس لا تحتاج شيئا سوى أن يشعر الناس بها. وتأمل هذا الحديث النبوي العظيم لتشاهد العطاء في صوره المنوعة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيها الكرام، عشنا ونحن نحمل في أعماقنا فكرة صامتة أن السعادة شيء نأخذه، وأن الفرح يسكن فيما نملكه، وأن القلب يهدأ حين تمتلئ يده. فكبرنا ونحن نعد المكاسب وننتظر المزيد، ونؤجل طمأنينتنا إلى حين آخر، حتى إذا جمعنا ما نريد اكتشفنا أن شيئا ما داخلنا ما زال فارغا. كنا نظن أن الأخذ يملأ القلوب، فإذا به يملأ اليدين فقط. أما القلب فبقي متعطشا يطلب شيئا آخر. في العطاء يتحول القلب من مستهلك للفرح إلى صانع له. وما أعظم الفرق بين أن تنتظر السعادة وبين أن تقوم بتقديمها لغيرك حين تقرر أن تكون من أهل العطاء. هكذا تعلمنا بعد أن أتعبنا الأخذ وأرهقنا الانتظار أن السعادة ليست غنيمة بل أثر. عشنا ونحن نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا هي بالعطاء.
4: سلوى القلوب، ستلوح بيارق أفراح.
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
6: في سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى
6: سلوى القلوب
4: بإيمانك قدرا.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
0: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
7: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
7: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
0: الكسب الحلال.
7: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
7: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وإخراج ساري جبرة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسع كل شيء علما وأحط بكل شيء رحمة وحكمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي الجديد الكسب الحلال، الذي نطل به عليكم في هذا البرنامج مستمعي الكرام، نسلط الضوء على الاقتصاد الإسلامي لا بوصفه مادة نظرية بل كمنهج حياة، نغوص في مفاهيمه ونكشف أسرار ضوابطه ونربطه بواقعنا المالي اليومي، لنكتشف كيف أن الحلال لا يزاحم الحرام فحسب بل يتفوق عليه عدلا

0: تأثيره وأبرز خصائصه، كذلك نوضح الفرق بينه وبين الأنظمة الاقتصادية الأخرى وارتباطه بالفقه ومقاصد الشريعة. ضيفنا للحديث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة هو الأستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي والمستشار بمعهد الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز. يحمل الدكتور الساعاتي درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو الأمريكية، وله باع طويل في تدريس وتأصيل علم الاقتصاد الإسلامي، كما تولى إدارة عدة مراكز أبحاث منها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. ساهم الدكتور الساعاتي في تأسيس منهجية بناء الاقتصاد الإسلامي المعاصر، وله مؤلفات وأبحاث مرجعية في التمويل الإسلامي الاقتصادي العقدي والتأمين التعاوني، وقد تجاوزت إسهاماته العلمية أكثر من 40 بحثا وكتابا منشورا. باسمكم مستمعي الكرام أرحب بالدكتور عبد الرحيم في بداية هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم دكتور عبد الرحيم.
1: مرحبا بكم وبالمستمعين، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة عليكم.
0: دكتور عبد الرحيم، هناك العديد من المحاور في الحلقة الأولى وهي محاور تعريفية إذا جاز التعبير، نعرف بالاقتصاد الإسلامي، وهذه المحاور التي إن شاء الله سنتحدث معك من خلالها تندرج تحتها عدد أيضا من النقاط. المحور الأول دكتور عبد الرحيم هو ما هو علم الاقتصاد؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يفتح لنا فتوح العارفين. الهدف من هذه الحلقات هي التوعية والتعريف بالاقتصاد وعلاقته بالإسلام، والفرق بين الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي، لماذا يجب أن يكون عندنا اقتصاد إسلامي يختلف عن الاقتصادات الأخرى. أول مرة بالنسبة للاقتصاد، طبعا أنا قلت أن هناك في ثقافتين أو هناك في قيم مختلفة بيننا وبين الغرب، لهذا السبب انعكس حتى على المفاهيم. حينما نتكلم عن الاقتصاد في الغرب نتكلم عن الشح، نتكلم عن الموارد محدودة ورغبات غير محدودة، وبالتالي الاقتصاد بيتكلم كيف يمكن بموارد المحدودة أغطي أكبر قدر ممكن من الحاجات ومن المنافع. هذا مفهوم الاقتصاد في الغرب، لكن لما نجي نتكلم عن مفهومه عندنا
0: الإسلامي
1: الاقتصاد في اللغة هو التوسط، وبالتالي نحن نختلف عنهم في مفهوم الاقتصاد، أنه حسب عقيدتنا وحسب قيمنا النصوص الشرعية الموجودة عندنا أنه لا يوجد شح في الموارد، الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ وملأة، وبالتالي بيعطي للناس باحتياجاتهم وكل ما يطلبوه. لهذا السبب مشكلتنا ليست شح الموارد ورغبات غير محدودة، نختلف أول مرة، الموارد عندنا غير محدودة، الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، لكن نحن مشكلتنا في مراعاة الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه.
0: جميل.
1: لأنه أول سؤال نسأل فيه عن مالك، كيف اكتسبته وكيف أنفقته. فإذا اللي بيسموها في الاقتصاد المشكلة الاقتصادية عندهم الندرة والحاجات الغير أو الرغبات أو الشهوات الغير محدودة، عندنا لا، عندنا موارد متوفرة، لكن إلى أي مدى نحن في كسب المال من راعي الضوابط الشرعية، لنسأل مالنا كيف اكتسبناه فيما أنفقناه. بالتالي بهذه الطريقة اختلف الاقتصاد، مفهوم الاقتصاد والحوافز والدوافع للسلوك الاقتصادي بين اقتصادنا واقتصاده.
0: جميل. أنت تقصد يا دكتور أن الاقتصاد الإسلامي له ضوابط، أو بمعنى آخر أن الاقتصاد في حياة المسلم ينضبط بضوابط معينة وبمعايير معينة وليس على إطلاقه.
1: هو

0: الضوابط، نحن عندنا عقيدة تختلف عن عقيدتهم.
1: صحيح.
0: عقيدتهم علمانية مادية. لا يحدها آخرة.
1: أحيانا يعني كما يقال الغاية تبرر الوسيلة. يعني.
0: صحيح. نعم. عندهم ما فيش جنة، ما فيش نار، ما فيش سؤال، ما فيش.
1: ما في حلال، حلال وحرام.
0: ما في حلال وحرام. الضوابط منفعة أو غير منفعة، منفعة أو مضرة. فالإنسان مثل أي حيوان بيحاول يعظم إشباعه، وبالتالي بيجري وراء غرائزه عشان يستهلك السلع اللي بتسبب له منافع كثيرة. نحن نختلف.
1: صحيح.
0: عقيدتنا عندنا منظور، نحن نسميه منظور أو بارادايم مختلف. نحن في تصورنا عقيدت الله هو الرزاق. أنا في سعي لكسب الرزق أنا بأنفذ أمر، فسعوا في مناكبها، إذن هو تكليف. الرزق من عند ربنا. الرزق اللي بيجيني لا يعتمد على فكري وعلى جهدي، الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق. بهذا المفهوم نحن نتصرف في حياتنا وفي كسبنا وفي إنفاقنا.
1: لذلك المسلم لا يحمل هم الرزق، لأنه يعني لديه الإيمان الكامل أن الله تكفل برزقه.
0: هذا الكلام اللي موجود عندنا وما هو موجود عندهم.
1: نحن
0: بنسعى كأمر من الله سبحانه وتعالى، نسعى ونحيي الأرض لأنه هذه وظيفتنا. لكن بالنسبة لهم ما عندهم رزاق، بالتالي لو ما يعملوا ما يمكن يجيهم دخل.
1: أحيانا دكتور يعني حتى تكثر حالات الانتحار لبعض الناس من وصل به حالة المادية للإفلاس وما إلى ذلك، لأنه تضيق به الحياة وليس لديه ذلك الإيمان الذي يجعله يتأمل في
0: هو رسم. لدينا ضمن عقيدتنا الإيمان بالقضاء والقدر. يعني ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأمر المسلم كله خير. وبالتالي أنا بأسعى، جاني وسع في الرزق أشكر ربنا، جاني ضيق فأقول هذا مقدر وخير لي. فبالتالي ما فيش أحد انتحر إذا
1: ضاقت به،
0: إذا ضاق، إذا أدفنت ثروته ولا عجز عن العمل، يعرف أن الرزاق موجود. إذن سلوكنا الاقتصادي واقتصادنا ينبني على هذه العقيدة الموجودة عندنا.
1: جميل. أسألكم دكتور الآن، كيف نشأ علم الاقتصاد يعني وما الغاية منه؟
0: أول مرة الاقتصاد وجد منذ وجود الإنسان على هذه الأرض. لأنه من حاجاته الفطرية أنه يدبر احتياجاته من المأكل والمشرب والمسكن، وتدبير هذه الحاجات باستخدام الموارد هو الاقتصاد. إذا الاقتصاد وجد مع وجود الإنسان. لكن كعلم وجدنا حينما بدأت تنشأ الحضارات، بدأ المفكرين ينظروا كيف يمكن الكسب وهي أفضل طريقة للكسب. وجدنا في الكتابات التاريخية عند المسلمين، عند ابن خلدون، عند المقريز، بيتكلموا عن ظواهر اقتصادية ومعالجتها وتحليلها. لكن رسميا الاقتصاد اللي نشأ في الغرب، نشأ في القرن 18 والسابع عشر على يد أدم سميث، حينما بدأ ينظر.
1: أصبح في نظريات اقتصادية.
0: ايوه، تبع المنظور حقهم، منظورهم مادي علماني،
1: مستمد من حياتهم يعني.
0: اول مره من عقيدتهم.
1: من عقيدتهم.
0: وبعدين العقيده تنعكس على اسلوب الحياه، ونظروا لسلوكهم في حياتهم كيف. بالتالي ادم سميث كتابه الاول كان عن ثروه الامم، كيف الامه ممكن تكون ثروه، وما هو دور الاسواق ودور الفرد في تكوين هذه الثروه.
1: جميل. وهذا يجعلني أسألكم دكتور عبد الرحيم، الفرق بين الاقتصاد كعلم والاقتصاد كممارسة.
0: أنا قلت الإنسان مارس الاقتصاد منذ نشأته، منذ نزوله على هذه الأرض ليكتسب قوته واحتياجاته الأساسية. لكن علم الاقتصاد بدأ يتكون في الغرب تحت مسمى الاقتصاد، وأبو الاقتصاد هو أدم سميث. وبالتالي نشأ الاقتصاد وعلم الاقتصاد والنظرية الاقتصادية والنماذج الاقتصادية عندهم. فنحن حينما أردنا أنه ننهض، فرحنا استوردنا الاقتصاد من عندهم، والنماذج الاقتصادية والنظرية الاقتصادية كلها مستوردة منهم، وهنا وجدت الحاجة إلى الاقتصاد الإسلامي.
1: جميل.
0: الذي ينظر للسلوك الاقتصادي في مجتمع مسلم ينضبط بالضوابط الشرعية ويتبنى العقيدة الإسلامية.
1: نعم. يأتي سؤال في هذا الإطار ونحن نتحدث عن الاقتصاد، عندما نذكر الاقتصاد ربما يتبادر إلى الذهن دائما المال، فهل الاقتصاد محصور فقط في المال؟
0: أيضا نأتي للمفاهيم بيننا وبين الغرب.
1: نعم.
0: يعني المال تعريفه في الأدبيات الإسلامية الثروة.
1: نعم.
0: لكن المال عند الغرب هو النقود، فبالتالي لأنه حسب نظريتهم السلوك الاقتصادي والتصرف الاقتصادي يتم فقط في السوق، بالتالي نسمى اقتصادهم اقتصاد سوقي. لكن عندنا الاقتصاد يتسع لكل سعي الإنسان لكسب عيشه. يعني وجدنا في النظام الاقتصادي الإسلامي، حنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده، المؤسسات الاقتصادية غير السوقية هي جزء من الاقتصاد. وجدنا الزكاة، وجدنا الوقف، وجدنا التبرعات والجمعيات الخيرية، هذا اقتصاد غير سوقي، لكن بيأثر في الاقتصاد، بيأثر في الإنفاق، بيأثر في تلبية احتياجات بعض أفراد المجتمع. عشان كذا الاقتصاد ليست فقط المال بمعنى النقود، وإنما المال بمعنى الثروة. الثروة منها الجهد البشري، الخبرات، إنك تنصع أحد، نعم، تساعد أحد، هذا جزء. جميل. من سلوك اقتصادي غير سوقي. جميل.
1: مجال واسع يعني يندرج فيه كثير. لماذا يجب على المسلم دكتور عبد الرحيم أن يفقه جانب المال والتصرف فيه؟
0: لأن احنا كمسلمين أول سؤال نسأل فيه حينما ننزل القبر، ما لنا، كيف اكتسبناه، وفيما أنفقنا، وبالتالي احنا نحاسب في طرق اكتساب المال وطرق انفاق المال، وبالتالي الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه من الضوابط اللي تضبطنا في سلوكنا الاقتصادي. لهذا السبب يجب أن ننشد الدخل الحلال. فبالتالي سلوكنا الاقتصادي بينضبط بهذه المعايير وبهذه القيم وبهذه التعليمات الموجودة عندنا. لهذا السبب الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد مبني على العقيدة الإسلامية، بينما الاقتصاد التقليدي مبني على العقيدة العلمانية. بالتالي نحن سلوكنا يجب أن يعكس فيما نعتقد فيه، وهم سلوكهم بيعكس ما يعتقدون فيه. نحن في عندنا شيء نحن بنسميه world view أو النظرة الكونية. النظرة الكونية نحن كيف ننظر للعالم؟ نعم. الكون نحن من فين جينا وفين رايحين؟
1: هي تختلف هذه النظرة من
0: بالضبط. الأساس لهذه النظرة هي العقيدة.
1: جميل.
0: حينما نؤمن بالله فكل تصرفاتنا محكومة، نعم، بعقيدتنا والضوابط الموجودة فيها واللي فصل فيها الفقهاء.
1: كان هذا الحديث معكم دكتور عبد الرحيم السعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، في المحور الأول والذي كان عن علم الاقتصاد. أخذنا حقيقة أكثر من نقطة، والآن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي حتى يعني نعرف بالاقتصاد الإسلامي وبعدد من النقاط تندرج تحت هذا المحور. فبداية، ماذا نقصد بالاقتصاد الإسلامي، أو إذا كان هناك تعريف للاقتصاد الإسلامي؟
0: لو عرفنا الاقتصاد أنه سعي الإنسان لاستغلال الموارد أو الثروات الموجودة لتحقيق احتياجاته،
1: no،
0: الإنسان المسلم أيضا هناك في حاجات وهو مأمور بتلبيتها، وهو في وجهة نظرنا هذه الثروات كلها والموارد الموجودة هي ملك لله سبحانه وتعالى، ونحن مستخلفين فيه. مستخلفين بأن الله سبحانه وتعالى أذن لنا أن نستخدمها وأوجد لنا الضوابط لاستخدام هذه الموارد، وبالتالي كيف نكسب هذا المال وكيف ننفقه كله ضمن الضوابط. إذن لما نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي نتكلم عن المسلم بخلفيته بعقيدته وبالأهداف اللي الله سبحانه وتعالى أنزل الإنسان الأرض لتحقيقها منها إحياء الأرض، فكيف يمكن أن يدبر هذه الموارد لتحقيق احتياجاته وليست رغباته أو شهواته؟ الفرق بيننا وبينهم هم بيستخدموا الموارد لإشباع شهواتهم أو رغباتهم، نحن الموارد مؤتمنين عليها ونغطي احتياجاتنا. نقطة أخرى نختلف عنهم، الاقتصاد الغربي اقتصاد فرداني، بمعنى أنا دخلي لي أنا، مالي بالمجتمع، أنا أستهلك
1: قيمة الفرد أعلى يعني من المجتمع،
0: ما هو ما فيش مجتمع يعني هناك فرداني معناته أنا الإنسان أو الشخص هو محور سلوكي، بينما في الإسلام هناك في حقوق في المال الخاص للمجتمع، حقوق واجبة زي الزكاة، حقوق مستحبة لعانة الفقراء، لا يؤمن أحدكم ينام وجاره جايع. إذا هناك في ضوابط
1: تكافل،
0: هو التكافل مبدأ أساسي من مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعدم في الغرب. يعني الغرب الإنسان ما هم كلف في جاره ليموت جائع.
1: وهذا يمكن دكتور جعلنا نتحدث عن السؤال الثاني في هذا الإطار. نحن نعلم أن هناك يعني أنظمة مثل الاشتراكية والرأسمالية، ومن ثم أيضا النظام الاقتصادي الإسلامي. أود أن يعني نتعرف على ما يميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن مثلا الأنظمة الأخرى كالرأسمالية والاشتراكية.
0: أوكي. قبل لا نفرق بين هذه الأنظمة أتوقف عن تعريف النظام الاقتصادي. ما هو النظام الاقتصادي؟ النظام الاقتصادي هو مجموعة من القوانين والنظم والمؤسسات المجتمع يضعها حتى يمكن ممارسة النشاط الاقتصادي ضمنها. السوق هو مؤسسة وجدت في المجتمع عشان يتم البيع والشراء فيها. البنوك مؤسسة وجدت في مؤسسة اقتصادية وجدت عشان ممكن واحد يودع أمواله ويقترض من هنا وكذا. إذن هذا النظام، النظام وجد بتنظيم المجتمع عشان يحقق أهدافه. إذا اختلفت الأهداف يجب أن تختلف النظم. فالنظام الرأسمالي نظام هدفه تحقيق أقصى إشباع الشهوات، الإنسان هناك مادي، الإنسان علماني، فبالتالي كل النظام وجد لتلبية هذه الاحتياجات. بينما نحن في النظام الإسلامي عنده أهداف أخرى، تكلمنا عن التكافل كجزء منه، تكلمنا عن حاجات محرمات، الربا محرم، تكلمنا عن الزكاة واجبة، تكلمنا عن وجوب العدالة. يعني النظام الاقتصادي الإسلامي وجد على محور أساسي جدا، وهو تحقيق العدالة في المعاملات الاقتصادية السوقية وغير السوقية. بالتالي كل الضوابط الشرعية اللي وجدت للمعاملات هي لتحقيق العدل. حينما حرم الربا لأنه ظلم، حينما حرم الغش لأنه في أكل أموال الناس بالباطل. إذن العدالة هو المحور، إلا النظام الاقتصادي الإسلامي بنى مؤسساته وبنى قوانينه وبنى تنظيماته وبنى كل الضوابط لتحقيق هذا العدل في المعاملات، لأنه وجدنا في المجتمع الغربي التناحر والتنافس أساسي جدا للنمو الاقتصادي. عندنا في النظام الاقتصادي الإسلامي التعاون هو الأساس، التعاضد هو الأساس لقيام النظام الاقتصادي الإسلامي. من العجائب اللي نراها الآن في التطور الاقتصادي، وجدنا النظرية الاقتصادية تعتمد على السوق كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي. وجدوا أن هذه النظرية لا تساعد الدول النامية، الدول المتخلفة، إنها تنمو. السبب رجال الأعمال في هذه الدول يعظموا منفعتهم، وبالتالي الغني زاد غنى والفقر زاد فقر. فلا يمكن أنه يكون في عدالة في توزيع الثروة أو عدالة في توزيع الدخل. فلجأت الدول الآن في نماذج جديدة تتكلم عن الاقتصاد الاجتماعي، تتكلم عن الاقتصاد التعاضدي. وهو الاجتماعي معناته نحن نراعي حاجة المجتمع وهناك مهملة. التعاضدي الاقتصاد التعاطي يتكلم عن نراعي المحتاجين في المجتمع. فبالتالي هنا وجدت هذه، وجد أنه الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التعاضد مهم جدا لإحداث التنمية المستدامة. لذلك وجدنا الهند، المكسيك، الصين، كثير من الدول بدأت تشجع هذه المؤسسات غير السوقية عشان يكون لها دور في التنمية المستدامة في المجتمع.
1: هل يعني هذا دكتور أنه نظام الاقتصاد الإسلامي، وأنت تتحدث عن الأنظمة مثل الرأسمالية والاشتراكية، النظام الاقتصاد الإسلامي هو ما بين هذه الأنظمة؟ يعني الرأسمالية تعظم يعني ملكية الفرد وما إلى ذلك، والاشتراكية يعني جنحت إلى الجانب الآخر وعظمت دور المجتمع ككل، وأن المال يعني للجميع وهكذا في النظرية الاشتراكية، لكن الإسلام وسط ما بين هاتين النظريتين.
0: نظلم الإسلام حينما نقول أنه وسط بين الاشتراكي والرأسمالي. النظام الإسلامي ذكرت سابقا بني على العقيدة، لكن النظم الأخرى بنيت على التطرف. الإسلام كان وسطا بيلبي الاحتياجات
1: الفرد والمجتمع،
0: الفرد والمجتمع يوازن بين الفرد والمجتمع، بيلبي احتياجات الجميع ويراعي مصلحة الجميع. بينما النظام الرأسمالي كان انحراف عن الطبيعة الإنسانية، حينما مجد الفرد وجعله محور الاقتصاد. والنظام الاشتراكي أيضا انحراف عن الوسطية، أنه
1: ألغى ملكية الفرد،
0: ألغى ملكية الفرد وألغى الطبيعة التي ربنا خلقها على الإنسان. إنسان ربنا جبله على أنه يسعى لتحقيق مصلحته،
1: وحب التملك،
0: حب التملك هذه غريزة وجد زي الناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة. إذن هذه موجود، ربنا خلقها صفة خلقية في الإنسان. النظام الاشتراكي
1: ألغاها.
0: فأصبح غير متوازن،
1: لكن الإسلام ضبطها.
0: الإسلام أصلا جاي عشان يضبط حاجات الإنسان عشان يسعده في الدنيا والآخرة. النظم الأخرى كانت انحراف. إذا نحن ليست وسط بين الانحراف، نحن الأصل وهم المنحرفين.
1: جميل هذا الكلام. ما بقي وقت كثير معنا دكتور عبد الرحيم، أود أن نقف عند بعض النقاط. وهل الاقتصاد الإسلامي علم مستقل أم هو فرع من الفقه الإسلامي بمفهومه الشامل؟
0: أول مرة موضوع الاقتصاد الإسلامي.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: القلب. محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
3: معلم وقصة.
4: شوقتنا الآثار للأعيان، وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان. ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
4: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
5: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات، وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا. فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين 2 لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط ب

0: هذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني.
1: الله.
0: نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور والعريش الذي يبرد بالماء وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى.
1: الله.
0: في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
1: نعم.
0: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
1: نعم، جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
0: نعم.
1: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
0: نعم، زوجات رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم عددهن.
1: جميل.
0: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا نعم. هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعة كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
1: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة.

0: الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية. إلى جانب الأجواء الروحانية، يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
3: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في السنة 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد شهرين فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
2: نعم.
3: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
2: نعم.
3: فهي قريبة من باب جبريل.
2: جميل.
3: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب.
2: نعم.
3: مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
2: الله أكبر.
3: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون يكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية. كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
2: نعم. جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
3: نعم.
2: مدخل صغير أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
3: نعم.
2: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
3: صحيح.
2: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
3: صحيح.
2: وهي دار السكن والقر.
3: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
2: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
3: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أسرة مباركة. آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وخرج هو وزوجه مهاجرين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة، أربعة فقط كما تذكر كتب التاريخ. خرجوا مفارقين للشرك ولأهله، مسافرين ومهاجرين إلى بلاد الشام، فجعله الله نبيا عندما استجاب لدعوة إبراهيم، جعله الله نبيا وأرسله إلى سدوم وإلى قوم لوط يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ الفاحشة. ولذلك فإن من أعظم دروس قصة لوط عليه الصلاة والسلام فوق صبره ودعوته إلى التوحيد، دعوته إلى مكارم الأخلاق وإلى العفة وإلى الطهارة وإلى نبذ الفواحش وكل ما يتصل بها. ولذلك فإننا نقول ما أحوجنا إلى دعوة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في تنزيه حياتنا وإعلامنا ووسائل إعلامنا من الفواحش، ما الفواحش المكتوبة والفواحش المشاهدة. لوط عليه الصلاة والسلام كان قدوة في الدعوة إلى الطهارة من كل هذه الفواحش.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: رحمكم الله. اليوم موعدنا مع نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: يعني موضوع الفاحشة التي كان يرتكبها قومه، هل هم أول ما ابتدعوا هذه الفاحشة أم كانت موجودة في من قبلهم؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لوط عليه الصلاة والسلام كان معاصرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبل هو من أقاربه،
1: ابن أخيه كما ذكرتم. نعم، في حلقة سابقة.
0: هو نعم، أكثر المفسرين على أن لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعض المفسرين يقول أنه عم إبراهيم، أخو والده. لكن أكثر
1: لوط عم
0: نعم
1: إبراهيم.
0: نعم، هكذا يذكر بعض المفسرين، لكن الصحيح أن أو أكثر المفسرين على أنه ابن أخي، وهو الوحيد الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قومه من الرجال. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق وليس معه إلا زوجته سارة، وليس معه إلا لوط عليه الصلاة والسلام، وأيضا زوجة لوط وأسرة لوط. فخرجوا إلى العراق، فلما استقروا في العراق وأوحي إلى لوط عليه الصلاة والسلام وكلف بالرسالة، وأرسله الله إلى قوم يعيشون في منطقة قريبة من منطقة التي كان فيها إبراهيم في بلاد الشام في فلسطين. يعني بعض المفسرين وبعض الجغرافيين يذكرون أن هذه المنطقة هي قرى سدوم، وهي منطقة قريبة من البحر الميت الموجود اليوم في الأردن. يعني هذا أكثر المفسرين على هذا، ولذلك
1: هي قريبة أو مطلة على البحر، يعني
0: هكذا يقولون. هكذا يقولون، يعني ولا تستطيع أن تجزم بذلك بشكل كامل، لكن يعني أكثر الأقوال على هذا. فلما يعني أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام، كان هؤلاء القوم على كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، كما هو الناس في سائر ذلك الزمان، انحرفوا عن التوحيد، قوم إبراهيم الذين تركهم والذين ذهب إليهم أيضا والذين ذهب إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فدعاهم لوط عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، وكانت أيضا كان فيهم من سوء الخلق، وكانت فيهم الفاحشة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في قصة لوط. وظن كثير من الناس أن لوط يعني لم يبعث إلا لكي يحارب فاحشة الفاحشة، في حين أنهم كانوا على شرك، وأن نهيهم عن الشرك أعظم من نهيهم عن وقوع في الفاحشة. لكن هذا
1: مشتهرين بهذا الموضوع.
0: أحسنت يعني. نعم، ولذلك يعني قصة لوط عليه الصلاة والسلام، أولا هو نبي ليس من قومه، ليس من القوم الذين أرسل إليه، ولذلك يعني هو أرسل يعني هو مثل ليس مثل إبراهيم، ليس مثل هود،
1: ليس من شروط الأنبياء أن يكونوا من أقوامهم.
0: من أقوامهم، أحسنت. نعم، لكن ليس بالضرورة، يعني كان أغلب الأنبياء يبعثون في أقوامهم خاصة، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل الأنبياء لم يبعثوا إلا القوم.
1: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
0: أحسنت، بلسان قومه، لكن ليس بالضرورة أن يكون من نفس القوم. ولذلك لما ذهب لوط عليه الصلاة والسلام إلى أهل سدوم، أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك وأمرهم بالعبادة وأمرهم بما أمرهم يأمر به الأنبياء من مكارم الأخلاق ومن فضائلها، لكن اشتهرت هذه الفاحشة التي وقع فيها أهل سدوم، وهي إتيان الذكران من العالم. يعني فاحشة الفاحشة تسمى، الصحيح أن تسمى الفاحشة
1: فعلا. يعني كنت سأسأل أنه يقولون اللواطة، هل تجوز هذا اللفظ؟
0: طبعا اللواط يختلف عن، يعني ليس له علاقة بلوط، لأن لاط بالمكان بمعنى لصق بالمكان. وفي الحديث الصحيح أنه يأتي تقوم الساعة والرجل يلوط حوض إبله، يعني يغسله ويصلحه. نعم. أي نعم. فالشاهد أن اللواط مأخوذ يعني من الملاصق، وليس مأخوذ من اسم لوط عليه الصلاة والسلام، لكن اللوطيون هذه هي التي تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول أنه لا يجوز أن يقال لهذا الفعل القبيح أنه اللوطية، لأنه نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام وهو بريء من ذلك، لكنهم ينسبونها إلى قومه فالتصقت بهذا، يعني مع الزمن بهذا الاسم.
1: يعني الأصل أن نقول فعل قوم لوط.
0: نعم. يعني فاحشة يقال لها الفاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذه الفاحشة لم تظهر، يعني نحن لا نستطيع أن نجزم بأنها لم تقع قبل قوم لوط، لكن نقول أنها لم تشتهر ولم تظهر ولم يستعلن بها كما وقع من قوم سدوم الذين أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فلوط عليه الصلاة والسلام بقي يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن هذه الفاحشة، وذكر الله سبحانه قصصا كثيرة سوف تأتي إليها ومواقف، مع أن بالمناسبة يعني تعتبر قصة لوط من القصص القصيرة في القرآن الكريم، يعني ليست مثل قصة موسى وليست مثل قصة إبراهيم فيها تفاصيل كثيرة، لكنها تعتبر إن صح التعبير هي جزء من قصة إبراهيم، لأنه هو من أتباع إبراهيم وأرسل في حياة إبراهيم وهو كان يعيش معه ويسكن بجانبه. ولذلك في بعض الروايات أنه لما أرسل لوط إلى قرى سدوم فأرادت سارة أن تطمئن على لوط لأنه غاب عنها خبره، فأرسلت مرسولا إلى قوم لوط يقال أن اسمه عازر، مرسلا من سارة زوجة إبراهيم تريد أن تطمئن على لوط وعلى أسرته، فلأنه كان يعني قريبا ومعاصرا لهم.
1: جميل. سيدي، البعض على ذكر موضوع هذه الفاحشة، بعض المعاصرين الآن يقول هذه الفاحشة هي ميل فطري، يعني الإنسان يولد وعنده هذا الميل وليس مكتسبا أو نتيجة السلوك. طبعا هو مكتسب أحيانا، لكن بعض الناس يولدون وعندهم ميل إلى نفس الجنس.
0: نعم.
1: فعندما نحاسبهم ونبكت عليهم ونسميها فاحشة يعتبر هذا يعني أمر فيه الظلم. يعني ما رأيكم بهذا الكلام؟
0: نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم هذه القصص حتى نأخذ من العبرة. يعني لاحظ في قصص الأنبياء دكتور حذيفة، ذكر الله لنا قوم إبراهيم وما كانوا فيه من عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، وذكر لنا قصة لوط وما كان من قومه من الشرك ومن الوقوع في هذه الفاحشة بالذات. وذكر لنا قصة قوم هود وما كانوا فيه من العتو والكبر والتجبر والقوة، ما كان من قوم موسى من العناد والتردد في أوامر الله وعدم الاستجابة والتلكؤ وإلى آخره. فحتى نستفيد المسلم اليوم أن كل الأمراض المجتمع الموجودة في المجتمع كانت موجودة في الأمم السابقة. طيب كيف نتعامل معها؟ انظر كيف تعامل معها الأنبياء. وبالتالي يعني تسليط الضوء على هذه الفاحشة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام حتى نكتسب منها كيف تعامل مع هؤلاء وكيف كانت عقوبتهم وما الذي ينبغي علينا اليوم عمله. اليوم في العالم اليوم اجتاحت موجة هذه الفاحشة، والمشكلة يا دكتور حتى في قوم لوط ليست المشكلة في أن تقع الفاحشة من أفراد يستترون بها، فإن هذا لا تكاد يعني تخلو منها المجتمعات قديما وحديثا، لكن المصيبة العظمى في قصة قوم لوط أنها أصبحت معلن بها، يجاهرون بالفاحشة ويقننون الفاحشة، بل وهذا من العجائب وانتكاس الفطرة أنهم يريدون أن يطردوا لوط بحجة أنه إنسان يريد أن يتطهر. ولذلك يقولون قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: سبحان الله، جريمة يعني إنهم يتطهرون.
0: بالضبط. ولذلك يقول البحتري إذا محاسني اللائي أدل بها صارت ذنوبا، فقل لي كيف أعتذر. يعني الآن بدل ما يمدح لوط عليه الصلاة والسلام بنزاهته وطهارته هو وأسرته، أصبحوا يقولون أطردوهم من القرية، هؤلاء أناس يتطهرون. يعني انقلبت الفطرة وانقلبت الموازين. صحيح. اليوم تلاحظ أنهم يحاولون حتى في الدول الغربية والبرلمانات الغربية أن يشرعنوا هذه الفاحشة. نعم. ويشرعنوا حقوق هؤلاء أصحاب الذين يعني المثليون، أصحاب الفواحش والمنكرات.
1: على فكرة دكتور، يعني حتى موضوع المثليون يعني هو تلطيف.
0: صدقت.
1: وإلا الحق أن يقال الشذوذ.
0: أحسنت.
1: وإلا الفطرة الإنسان أن يميل إلى الجنس الآخر.
0: أحسنت.
1: وليس إلى جنسه.
0: أحسنت. بالضبط بالضبط، هذا هو، وهذا هو
1: يعني من تلطيف للعبارة.
0: صدق. وهذا من الـ من الـ من الإفساد في الأرض ومن تقنين الفواحش. لوط عليه الصلاة والسلام عندما يعني شدد على قومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إشارة إلى يعني هذا الداء الوبيل. اليوم القول بأنه قد يكون هذا هو مرض يصاب به الإنسان،
1: بعض الناس يولدون عندهم ميل،
0: قد يكون هذا، وقد قرأت هذا في بعض الذين يكتبون في علم النفس. لكن ما هو الحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا، قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
1: الله أكبر.
0: ولذلك لاحظ في قصة لوط عليه الصلاة والسلام أنه لما أيس منهم أراد الله سبحانه وتعالى،
1: وهذا الحديث صحيح.
0: نعم.
1: فاعل ومفعول.
0: نعم. وهذا عليه العمل، وأن العقوبة الفاحشة الذين وقعوا في عمل قوم لوط هو قتلهم. لأنه أحيانا كما تفضلت ربما يكون هذا
1: يعني حتى غير محصن
0: بعضهم يفرق،
1: ربما مراهقون
0: مثلا، بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق، ويرون أن هذا الداء ليس له حل وليس له عقوبة إلا القتل والقصاص أو القتل يعني والإعدام. نحن نقول دكتور حذيفة الآن عندما يقال الآن كما تفضلت ويلطف مثل هذه الفاحشة تلطف بألفاظ مثل المثليون وأصحاب الحقوق.
1: اسمح لنا يعني نقطة مهمة جدا صراحة، لا أريد أن أقاطعك، لكن نريد فاصل قصير ونعود لاستكمال النقطة المهمة.
0: ما بس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع فعل قوم لوط، وأن
0: نعم.
1: الآن بعض الناس ينادي بأنه فعل هذا يعني يولد بعض الناس
0: يولدون، نعم، يلتمس العذر لهم يعني
1: يولدون على أنهم يعني بفطرتهم يميلون نحو نفس الجنس.
0: أحسنت.
1: وهذا يلتمسون كما ذكرتم.
0: نعم.
1: يعني ما تقييم هذا؟
0: يعني نحن نقول يا دكتور حذيفة، الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصة لوط وقصة قوم لوط وكيف كان لوط عليه الصلاة والسلام شدد عليهم في هذه الفاحشة وحذرهم ونهاهم، دليل على تحريم هذا الفعل أولا، وعدم التماس الأعذار، ومجابهة هذه الفاحشة بشدة وبحزم. من كان يعني يصر ومن أصر على ذلك فلا بد أن يتعامل معه بالحد الشرعي وهو القتل. أما من كان لديه مرض نفسي أو فإنه يلتمس له العلاج، وطبعا هذه القضايا يحكم فيها القضاء، لكن نحن نتحدث بصفة عامة أن هذه القضية لا ينبغي على المجتمع المسلم أن يتساهل فيها أبدا ولا أن يلتمس الأعذار. العالم الغربي اليوم يريد فعلا أن يعولم ثقافته وينشر ثقافته، وهم كما تلاحظ الآن في مسيرات وفي حملات كثيرة يطالبون بحقوق هؤلاء، وأنهم مظلومون وأنه ينبغي لهم أن يكون لهم حقوق، أن يصل هؤلاء إلى البرلمانات وأن يصلوا إلى قيادة الدول، وقد وصلوا بالفعل يعني للأسف، يعني أنه وصل إلى قيادة بعض الوزارات والأماكن الكبرى في الدول الغربية. من هم من هذه الفئة الذين يستحلون هذه الفواحش والعياذ بالله؟
1: نسأل الله العافية.
0: نعم. فينبغي أن نكون يعني واضحين كما هو الآيات واضحة.
1: صحيح.
0: يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة لوط وكيف أنه كان يحذرهم ويسميها الفاحشة، والفاحشة هي الفعل القبيح المستقذر الذي يعني قد استفحشه كل صاحب فطرة سليمة. هذا هو معنى الفاحشة، ولذلك الصواب أن نسميها الفاحشة.
1: نعم. جميل. يعني حتى الميل فضيل الدكتور، يعني لو أن بعض الناس مثلا يولد عنده ميل نحو القتل،
0: نعم،
1: هل نبرر له القتل؟
0: أحسنت.
1: واحد مثلا يميل نحو عدة نساء ويعتدي على النساء بالشارع، ينبغي أن يزجر حتى من عنده هذا
0: أحسنت.
1: الميل الفطري.
0: بالضبط. وإلا ما فائدة الأديان وفائدة القوانين إلا
1: نعم.
0: هذا.
1: نعم نعم.
0: بالضبط.
1: وإلا يميل مع الهوى مشكلة.
0: أحسنت. نعم.
1: سيدي، في موضوع عندما جاء سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام أن الملائكة بشكل يعني شباب.
0: نعم.
1: عرض عليه على وجاء قومه يريدون أن يعتدوا على هذين الشابين زوار. نعم. سيدنا لوط عرض سيدنا لوط على قومه بناته.
0: نعم.
1: يعني هذه تستشكل أحيانا.
0: نعم. طبعا القصة أن إبراهيم لوط عليه الصلاة والسلام لما يعني أبى قومه أن يستجيبوا له فالله سبحانه وتعالى كما هي سنته في الأمم المكذبة أنه يهلكهم، لكنه هذه الفصل الأخير من القصة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة إلى لوط ليكون هذه آخر اختبار لقومه ولتكون بعدها القاضية.
1: الله أكبر.
0: فمر الملائكة رضي الله عنهم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهبوا إلى لوط.
1: نعم.
0: وكان الملائكة رضي الله عنهم منهم من يذكر أن جبريل كان معهم ومعه اثنين من الملائكة، لكنهم جاءوا في صورة شباب حسني الصورة.
1: نعم.
0: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القصة ذكرناها في قصة إبراهيم.
1: نعم.
0: ألم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
1: نعم.
0: إذ دخلوا عليه.
1: نعم.
0: فقالوا سلام.
1: قرب لهم العجل ولم
0: يأكلوا وكذا. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسل ربك وكذا. ثم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. يعني نحن سنذهب إلى لوط. فلذلك جادلهم إبراهيم، تذكر في قصة إبراهيم أنه جادلهم في عندما قالوا سنذهب إلى قوم لوط وسوف نهلكهم، فقال نعم. إن فيها لوطا، أن لوط موجود فيها وزوجة لوط موجودة وبنات لوط موجود.
1: لا تخف،
0: قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: نعم.
0: لننجينه وأهله. فلما ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام كان هذا اختبارا أيضا. لما وصلوا إلى بيت لوط عليه الصلاة والسلام وكانوا في هيئة شباب حسني الصورة، زوجة لوط كانت للأسف تميل مع قوم لوط في هواهم وفي شذوذهم وفي انحرافاتهم الأخلاقية، مع أنها لم تكن مؤمنة بلوط عليه الصلاة والسلام.
1: أعوذ بالله.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الخيانة صفة لزوجة لوط، ليس معناها الخيانة الزوجية الموجودة أنها كانت تخونه في فراشه، لا، وإنما كانت الخيانة هي كفرها وعدم إيمانها به، لكنها أيضا هي التي وشت بضيوفه، وهذا نوع من الخيانة أيضا. لما جاء الشباب إلى أو الملائكة إلى بيته سربت الخبر فانتشر، جاء قومه يراودون ضيوفه عن
1: أنفسه. انظر، هذه ليست من شيم الضيافة ولا العرب ولا.
0: ولذلك يقول المفسرون أن هذا كان أيضا ابتلاء وإقامة للحجة على قوم لوط،
1: أنهم يستحقون هذا العذاب.
0: بالضبط. أنهم ما زالوا مصرين على هذا
1: الفساد مبلغهم.
0: بالضبط. فلوط عليه الصلاة والسلام قال، فلما يعني قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون.
1: عيب عليكم.
0: عيب عليكم. أحسنت. وأيضا قال، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، الملائكة ما عرفهم.
1: نعم.
0: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فلما يعني راودوه عن ضيفه قال لوط عليه الصلاة والسلام عرض عليهم الزواج من بناته. طبعا قد يقول قائل، طيب هل يجوز أن يتزوج بناته وهم مسلمات بقومه وهم كفار؟ فيقال قد يكون هذا كان من شريعتهم أنه يجوز هذا، أو أن هذا أخف شرا من فعلهم الفاحشة بضيوفه.
1: إذا عرض بناته للزواج.
0: للزواج طبعا.
1: للزواج طبعا لواحد وليس لمجموعة.
0: أكيد طبعا. أكيد. نعم. ولذلك حتى في بعض الأحاديث أذكر لك يعني قصته أنه قال، طبعا قال ولا تخزوني في ضيفي أليس فيكم رجل رشيد؟ يعني اعتبرها يعني مخالفة للعرف، مخالفة للأخلاق، مخالفة للمروءة، مخالفة للمبادئ.
1: يعني ما فيكم واحد عاقل؟
0: أي. ولذلك ابن عباس يقول في أحد الروايات، لما جاءت رسل الله لوطا ظن أنهم ضيفان لقوه فأدناهم حتى أقعدهم قريبا، وجاء ببناته وهن ثلاث فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه.
1: عجيب.
0: يعني أراد أن لا يدخل عجز. يدخل قومه إلى ضيفانه.
1: نعم.
0: فجعل البنات في غرفة يعني في الوسط حتى يستحوا ولا يدخلوا.
1: نعم.
0: لكنهم كانوا ممعنين في الظلال وقالوا له ألم ننهك عن العالمين، ما ألم ننهك أن تستقبل ضيوف، نحن لن نترك ضيوفك هؤلاء وسوف نفعل بهم كذا وكذا وكذا. فضاق بهم ذرعا وقال وسيء بهم وقال كلمة، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أنا، لأنه هو ليس من قومه هؤلاء، ولذلك يقول أنا ما عندي عشيرة تحميني ولا تدافع عني، هكذا يقول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سامح الله أخي لوطا، أو عبارة نحوها، قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد،
1: إلى الله
0: يعني إلى الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: فلما يعني رأى ضيوفه هذا الموقف أرادوا أن يخففوا عليه، قالوا لن يصلوا إليك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فعرف الآن أنهم ملائكة، وقالوا له الآن تخرج بأبنائك وببناتك وتخرج قبل الصبح، إن موعدهم الصبح.
1: سبحان الله،
0: واضح
1: من كثرة الغضب يعني يريد أن يعرف متى الهلاك.
0: بالضبط، ولذلك تلاحظ في القرآن الكريم أنهم وجاءه قومه يهرعون إليه، وفي آية أخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني خرج هؤلاء العدد القليل الذين جاءوا إليه وذهبوا فأخبروا أهل المدينة بهذه القصة، فجاءوا يجتمعون إليه، فالله أمره أن يخرج ببناته وبأسرته، قال واتبع أدبارهم، يعني أخرج وخلك أنت آخر واحد في الأسرة حتى لا يبقى أحد.
1: سبحان الله.
0: وقال الله ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
1: ولما أين أمروا؟ إلى أي مكان؟
0: رجعوا إلى فلسطين، إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث كان.
1: جميل.
0: فخرج لوط وخرج معه بناته
1: الثلاث. من الأردن إلى فلسطين.
0: بالضبط.
1: جميل.
0: خرجوا من سدوم إلى فلسطين، فخرج لوط ومعه ثلاث بناته الثلاث وزوجته.
1: جميل.
0: ولكن زوجته قد أصابها ما أصاب قوم، والذي قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابه.
1: الله أكبر.
0: وذكر الله في سورة التحريم قال وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وبعد أن استتم خروج لوط وأسرته إلا امرأته، قال الله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وما هو العذاب الذي أصاب قوم لوط يا دكتور؟ يقولون أنه جبريل عليه الصلاة والسلام غرس جناحه في قرى قوم لوط ثم رفعها حتى سمعوا أصوات الطيور في السماء، وبعضهم يقول حتى سمعوا أصوات الملائكة من الارتفاع، ثم قلبها عليهم، قال فجعلنا عاليها سافلها ثم بعد أن كبهم على وجوههم أمطرنا عليهم مطرا. منهم من يقول أنه مطر كبريتي يعني أحرقهم عن بكرة أبيهم، منهم من بعض المعاصرين يرى أن البحر الميت هو من آثار هذه القصة، لأن البحر الميت بحيرة مغلقة ومليئة بالكبريت ومليئة بهذه يعني المعادن الغريبة التي ليست يعني معتادة. وهكذا انتهت قصة قوم لوط، وأصبحت يعني عذابهم عذاب يسطر، وسماهم الله بالمؤتفكة، عندما في سورة النجم قال والمؤتفكة أهوى، سماها مؤتفكة لأنها قلبت رأسا على عقب.
1: سبحان الله.
0: نعم. ولذلك هم يقولون الآن في حد الذي يفعل عمل قوم لوط أنه يذهب به إلى أعلى شاهق في البديلة ثم يرمى.
1: من هنا جاء.
0: بالضبط. كما صنع بقوم لوط أنهم رفعوا ثم قتلوا.
1: نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله وبياكم.
1: القصة فعلا كانت فيها أشياء يعني لأول، أنا بصراحة لأول مرة أسمعها.
0: ولاحظ أيضا قضية الجانب الأخلاقي فيها، قضية هذه الفاحشة وكيف ركز عليها في قصة لوط عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني فعلا سلطتم الضوء على جريمة فعل قوم لوط عليه الصلاة والسلام، يعني فعلا شيء غريب، ليس فيكم رجل رشيد، ما فيكم واحد عاقل.
0: الله أكبر.
1: الله يجزيكم خير.
0: شكرا لك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما أحوج البشرية اليوم إلى تجديد دعوة لوط عليه الصلاة والسلام إلى التنزه من الفواحش و الفتن التي نشرتها وسائل الإعلام في كل مكان. لوط عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو قومه إلى التوحيد ولينهاهم عن الفواحش التي كانوا يرتكبونها علانية ويجاهرون بها، فما أحوجنا اليوم وما أحوج البشرية إلى إبراز قصة لوط عليه الصلاة والسلام ومع قومه ودعوته لهم إلى التنزه عن القاذورات والفواحش، فإن هذا ما ذكر في القرآن الكريم إلا لحكمة عظيمة، ولأن هذا الداء يتكرر في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك لا حل إلا بالدعوة إلى التنزه عنه وإقامة العقوبات الرادعة لأمثال هؤلاء للارتداء عن هذه الفواحش.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
4: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن لوازم هذا الاعتصام اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وإمام واحد، فإنهم إذا تعددت كلمتهم وتفرق أمراؤهم ضعف شأنهم وذهبت ريحهم وظهر عليهم عدوهم. من خلع يدا من طاعة، أي نقض بيعته التي بايعها لولي الأمر وخليفة المسلمين وخرج عليه، كان جزاؤه يوم القيامة أنه يلقى الله عند الحساب ولا حجة له، أي لا عذر له فيما ارتكب من الإثم والذنب، وكان سببا في ضعف المسلمين وتفرقهم. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام بالسمع والدخول في طاعته مات ميتة جاهلية، أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا، بل كان ضعيفهم نهبا لقويهم. والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة على الالتزام بما يوجبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أهمية البيعة والحث عليها، وفيه النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين:
5: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.

0: النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فضل المشي لصلاة الجمعة. أمر الله عباده المؤمنين يوم الجمعة بالمسارعة لبيوته وعمارتها بذكره ودعائه،

0: يعلمون.
1: وحث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على كثرة الخطى إلى المساجد والتنافس فيها مع كل راكع وساجد.
2: الله أكبر.
1: فيا لهناء من مشى لله بالطاعات، ويا سعد من عمر الجمعة الغراء بالدعاء والابتهالات.
3: اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين.
1: فكم من مسارع للطاعة يوم الجمعة بصدق، كان له أجر الصائم القائم العامل لوجه الحق. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغه،
4: الحمد لله،
1: كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.

0: عرش توحيد.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم عبر برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة ونأخذ منها حسب ترتيب الوصول. رسالة أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز، ورسالة المستمع أو المرسل ميم ميم ميم من الرس. تقول أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أكتب إليكم هذه الرسالة لعل الله يقدر لنا خيرا وأجد عندكم الفتوى التي تشفي وتقطع الشبه في هذا الأمر. تقدم لي شاب علمت أنه يتقي الله كثيرا ولا نزكي على الله أحدا، ولما تقدم للوالد رفضه الوالد لأسباب دنيوية، هي أنه لا يستطيع أن يباهي به أمام الناس لأن مظهره لا يعجب أناس هذا الزمان، لأنه يلبس القميص ولا يطيل ثيابه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بجانب أنه لم يعجبه أسلوب عيشته، وهي ولله الحمد اعتبار الدنيا معبر إلى دار القرار. المهم أنه رفضه لدينه هداه الله سواء السبيل، ولما كنت قد علمت بدين هذا الأخ وأعلم أن رفضه أن رفض إنسان بهذه الصفات هي فتنة في الأرض وفساد كبير، فهل إذا تكاسلت عن إسقاط الولاية عن الوالد والتقدم للقاضي أو لعالم يتصف بالتقوى ليتولى أمر تزويجي، هل في ذلك شيء علي أم لا؟ وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لا ريب أن الوالد وعلى سائر الأولياء أن يعتنوا بأماناتهم وهن مولياته من النساء من بنات وأخوات، وأن يحرصوا على تزويجهن وعدم تعطيلهن وعضلهن، وأن ينظروا إلى الأزواج من جهة الدين والاستقامة والأمانة وصلاح الحال، لا من جهة الدنيا والمظاهر، فإن هذا المظهر قد يضر صاحبه وقد يضر مصاهريه، فالواجب على ولي المرأة أن ينظر إلى الدين والاستقامة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة فاظهر بتلمة يداك، فكذا ينبغي يقال بها في الزوج، وقال الأولياء فاظهروا بأصحاب الدين في تزويج بناتكم وأخواتكم ونحو ذلك، فيجب العناية بذات الدين من النساء، وهكذا العناية بصاحب الدين من الرجال، فكونه لا يطيل ثيابه هذه منقبة وفضل، ينبغي أن يكون سببا لتقريب ذلك إبعاده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وقال ما أسفل من الكعبين فهو من الإزار فهو من النار، فلا يجوز للرجال يسفلوا ثيابهم تحت الكعب مطلقا، وإذا كان عن كبر صار أعظم وأكبر، كذلك كونه مثلا يلبس القميص العادي المعروف، أو كان راتب ليس بالكثير، أو كان لا يحلق لحية فليوفرها ويعتني بها، كل هذه مناقب ومكارم وفضائل لا ينبغي أن تكون سببا لمنع الزواج، والذي يعتبرها سببا هذا يدل على نقص في دينه ونقص في إيمانه ونقص في تصوره ونقص في أدائه الأمانة، وهكذا كون معيشة ليست بالكاملة من جهة الرفاهية ومن جهة ما يحتاجه الناس اليوم من مزيد التفكه، هذا ليس بعيب، ينبغي للمؤمن أن يعتني بالدين والاستقامة، ولا يكون تعلقه بالمال أو بالمظاهر هو المطلوب، بل هذا غلط ولا يجوز للوالد ولا لغير الوالد من الأولياء. أما المرأة فإن تقدمت للحاكم لطلب عزل الولي الذي يتساهل حتى يزوجها الحاكم فلا بأس، لها حق في ذلك، لا تقدم للمحاكم وتطلب أن تزوج بهذا الخاطب الجيد، وأن يمنع وليها من التحكم فيها لهواه ولمقاصد منحرفة أو لقصد مباهات بالأزواج والأموال كل هذه مقاصد رديئة، وصاحبها يستحق أن يعزل ويتورى عاضلا لامرأته، وإن صبرت ولم تقدم للمحاكم وقالت لعل ولعل إكراما لأبيها وإكراما لوليها وحذرا من أشياء قد تسوء عاقبتها فلا بأس. على كل حال هذا إلا المرأة المخيرة، إن شاءت تقدمت إلى المحاكم ليزوجوها من الخاطب الجيد المستحق، وإن شاءت صبرت حتى يفتح الله ولعل الله يهدي الولي فيزوج هذا أو غيره. نعم.
3: سؤالها الأخير والثاني تقول: هل يمكن أن يتبادل رجل وامرأة الخطابات في أمور الدين كما ورد عن عائشة بن طلحة، أو فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين أرسل لها معاوية؟ وهل يمكن أن يحدث تبادل خطابات بين رجل وامرأة لتسهيل أمر الزواج، بمعنى إرسال معلومات عنها أو أي شيء آخر يسهل أمر الزواج إذا كان ذلك غير متيسر بأي طريقة أخرى، مع اتقاء الله في هذه الرسائل وعدم الخضوع بالقول؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: لا بأس بتبادل الرسائل بين الرجال والنساء في رسائل العلم، رسائل الدين، رسائل الدنيا أيضا، لا بأس بتبادل الرسائل. أن تكتب المرأة للرجل تنصحه أو تسأله عن علم أو عن تجارة وهي تعاطى التجارة، أو عن مسائل أخرى لا تعلق بالفساد وإنما تعلق بصالح الدين والدنيا، لا بأس. ولا بأس يكتب الرجل للمرأة إذا كان فقيها يسألوها عن مسائل دين أو عن مسائل نسب أو عن مسائل يتعلق بأمور الدنيا من عندها التجارة أو أراضي أو غير ذلك. المقصود الرسائل ليس فيها محذور وليس فيها ما ينم عن غيبة، فلا حرج في ذلك، لا مع الكبار ولا مع الصغار، لا من الرجال ولا من النساء. فكتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها يقول لها: اكتبي لي بنصيحة أو بوصية وأوجزي. فكتبت له رضي الله عنها الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن يتمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. وهو حديث جيد رواه ابن حبان في صحيح وغيره. وفي لفظ انها كتبت اليه خبرا اخر بلفظ اخر: من يتمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مولاة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله لم يمنع عنه من الله شيئا وعاد حمده له ذنبه. فالحاصل ان المكاتبه في هذا الباب لا باس بها بين الرجال والنساء، وهكذا بين الخاطب والمخطوبه، كونها تكتب لها عن حالها بصدق حتى يكون على بينه، ويكتب لها عن حاله بصدق حتى يكون على بينه، لا باس. لكن يجب الحذر من الكذب الذي قد يغر هذا او هذا، الواجب الصدق في كل شيء. وإذا تيسر اللقاء للخاطب مع المخطوبة فلا بأس، لكن بشرط عدم الخلوة. إذا طلب أن يقابلها أو طلبت هي أن يقابلها فلا بأس، لكن على شرط ألا يكون هناك خلوة، لأن يعني الخلوة من أسباب من المحرمة ومن أسباب الشر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، وقال: لا يخلو الرجل امرأة إلا ومع أهله محرم.
3: نعم.
2: وقال: لا يخلو الرجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فلا يجوز أن يخلو بها الخاطب، ولكن إذا حضرت أمها أو أختها الكبيرة أو جدتها وزوجة أبيها أو حضر شخص آخر من دون ريبة مجالس محترمة فلا بأس.
3: نعم. هذه رسالة من المرسل من الرسمين ميم ميم، يقول في رسالته: ما حكم من شك في انتقاض الوضوء فهل يتوضأ أم لا؟ أثابكم الله.
2: إذا شك الإنسان هل انتقل وضوءه ليس عليه الوضوء، لكن قد عرف الطهارة فتوضأ وعرف أنه مطهر للظهر مثلا، ثم شك بعد ذلك هل انتقل الطهارة أم لا، ليس عليه وضوء، بل يصلي العصر بالطهارة الأولى.
3: نعم.
2: وهكذا أشبه ذلك، توضأ الضحى يصلي الضحى ثم شك هل انتقل الطهارة، لا يتوضا، لا يلزمه الوضوء للظهر، بل يصلي بطهارته التي اتى بها ضحى. وهكذا بالليل مثلا تهجد، فلما جاء الفجر شك هل حدث ام لا، لا حرج عليه، ولا وضوء عليه، بل يصلي بوضوءه السابق الذي أتى به في أثناء الليل ولا يحتاج إلى وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وفي لفظ آخر سئل قال يا رسول الله رجل يجلس في بطنه قال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالحاصل ليس له، ليس عليه أن يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث بريح أو لون أو غائط أو أكل لحم إبل أو ما أشبه من النواقض. الحاصل أنه لا يلزم الوضوء إلا إذا تحقق وجود الناقض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينصرف حتى يسمع صوتا نوجه ريحا، يعني حتى يتحقق الحدث. فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة. وله ثلاث حالات: حالة يتحقق أنه أحدث عليه وضوء، حالة يتحقق أنه لم يحدث فالحمد لله لا يصلي في وضوءه الأول، الحالة الثالثة شك تردد فالأحدث أم لا، وقد يغلب على ظنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث وقد يستوي الطرفان. ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يلزم الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث.
3: نعم. لكن أيهما أفضل إذا جمع أكثر من صلاة في وضوء واحد أو توضأ لكل صلاة مكتوبة؟
2: إذا توضأ لكل صلاة أفضل، لما في وضوء من الخير والفائدة، الوضوء فيه فضل عظيم، فإذا توضأ لكل صلاة هذا فيه فضل عظيم، ويصلى بوضوء واحد عدة صلوات فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، اللهم صل على الوسط. كما يصلي الإنسان المجموعة ظهر العصر وضوء واحد في السفر والمغرب والعشاء بوضوء واحد في السفر أو في المرض.
3: يقول المستمع من الرس: إذا حضر المأموم الصلاة مع الإمام بعد أن صلى ركعة من صلاة الظهر، فهل يقرأ التشهد الأول عند جلوس الإمام والمأموم لم يصلي إلا ركعة واحدة؟
2: لا يسمعه ذلك، لأن هذا مو محل، ليس محل تشهده. فإذا ركعة واحدة مع الإمام في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فإنه لا يلزمه قراءة التشهد إذا جلس مع الإمام في الركعة الثانية، فهو محل تشهد لمن صلى مع الإمام من أول الصلاة. أما هذا فمحل تشهد يأتي إذا أتى في الركعة الثانية، فإن قرأه فلا حرج إن شاء الله.
3: لكن إذا لم يرد القراءة ما الذي يصنع في هذا الجلوس؟
2: يسكت، إما يسكت وإلا يقرأ مثلا، لكن لا يلزمه أن يقرأ.
3: نعم.
2: لا يلزمه يقرأ التشهد لأن هذا ليس محل قراءته، ولكن كونه يقرأه ويأتي به خير من السكوت، لأنه فضل ولأنه ذكر فإتيانه به خير.
3: سؤاله هذا يقول فيه: إذا سقط في ثوب إنسان نجاسة وهو لا يدري مكان النجاسة فماذا يفعل؟
2: لا يدري، إن كان يدري يمكن التحري يتحرى.
3: نعم.
2: حتى يغسل المحل يتحرى، فإذا كان لا يدري ولا يغلب على ظنه يغسله كله، لازمه غسله كله.
3: نعم.
2: أما إذا ظنها في محل تحرى في محل معين منه، غسل المحل المعين الذي يتحرى في طرفه الأسفل في كمه في كمه في أي محل يتحرى.
3: نعم. أحسنتم وثابكم الله. إلى هنا أيها السادة المستمعون نأتي على نهاية لقائنا في برنامج نور على الدرب الذي عرضنا فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تمكنا في هذا اللقاء من عرض رسالة أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز وتشكو من معاملة والدها ومن عضلها، ورسالة المرسل من الرسم ميم ميم. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: كن مؤذنا. قال: لا أستطيع. قال: كن إماما. قال: لا أستطيع. فقال: فقم بإزاء الإمام. رواه البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواه في الكبير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، إذا مات لم يدود في قبره، وفيهما إبراهيم ابن رستم وقد وثق. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. رواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة. ورواه في الكبير من حديث معقل ابن يسار، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم نودي فيهم بالأذان صباحا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالأذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن من دخل في الشبر الثالث علم بأنه لم يعلم شيئا، فانظر في أي شبر تكون يدخل ذلك العالم ويرى بعض العامة يختلفون في قضية فقهية، وكل واحد منهم متحمس لرأيه ومتشدق لهدف الانتصار، لكنه يتبسم ولا ينكر على أحد رأيه، ويدخل ذلك المتخصص في ذلك العلم ويرى أطرافا مختلفين في قضية وهي من تخصصه، وأيضا كل واحد يحاول الانتصار لرأيه وقوله، وكذلك هو الآخر لا يزال مبتسما. إنها العظمة في الأدب والتواضع والثقة. العلم ثلاثة أشبار: من دخل الأول تكبر، ومن دخل الثاني تواضع، ومن دخل الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. كم أثرت في من كثر علمه قل إنكاره. في كثير من الأحيان تحتمل الأمور هذا وذاك، فلما الإقصاء لأمر دون الآخر؟ لما محاولة الانتصار للذات؟ في كثير من الأحيان نحتاج لكسب القلوب أكثر من كسب المواقف. لا يلزم أن يكون كل متحدث عنده علم، بل ربما يكون متعالما، فاحذروا المتعالمين. العلم الحق أن تحترم أقوال الآخرين واجتهاداتهم ما دامت لا تصادم نصوصا من القرآن والسنة أو تخالف حقائق علمية. أوصيك بالأدب في المجالس وعند كل حوار، عليك بالتواضع فيما آتاك الله من علم أيا كان تخصصك. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن من دخل في الشبر الثالث علم بأنه لم يعلم شيئا، فانظر في أي شبر أنت تكون.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرد يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب. وارتفعت صوتهما، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة فخرج وأزاح ستار الغرفة، فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرد وقتها فقال: قم فاقضي، يعني خلاص وقع عنك الشطر فاقضي الباقي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعلمنا عدة أمور. أولا، البحث دائما عن حل الأمور ولا ترتفع الأصوات مبكرا، المبادرة لحل الأمور، لا نتركها حتى ترتفع الأصوات وتصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، ييسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان
إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الشطر، وليس حكما ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر، وهو تعليم للناس كلهم، أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمرين، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه، وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم إخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس، يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر، فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخوه ولابد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده، هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال، أما المال فسيأتي ويذهب ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة في اليسر وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف وجعلنا ممن يستمعون إليها، وإلى موقف آخر، فأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. الحمد للمؤمنين.

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين

هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلت

وَقَرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: ألو.
5: نعم.
4: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
4: ممكن أسأل؟
5: تقول أم دعت على ولدها أن يغير الله عليه فضيلة الشيخ، حيث أن هذا الولد رفع صوته على والدته. تقول الأم الآن خائفة، تقول قد استجيبت دعوتي، فما توجيهكم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توجيهنا أن هذا من الغلط أن يدعو الإنسان على أولاده أو على أحد أخطأ عليه، وإنما الذي ينبغي أن يدعو له بالصلاح والهداية. وعلى هذا فلتدعو لولدها ذلك بالهداية والصلاح والتوفيق، والحسنات يذهبن السيئات.
5: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال آخر. تفضل. عليكم السلام. تقول تكرار القراءة للحفظ هل يعتبر في كل حرف حسنة يا شيخ؟
3: ظاهر الحديث أنه يعتبر.
5: نعم.
3: وأن من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة.
5: الحمد لله.
3: وأن قرأه للحفظ أو للتعبد.
5: الحمد لله، شكرا.
3: أو للتعليم.
5: نعم.
3: أو للتعلم.
5: تفضل.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: بالنسبة لحمل الإمام المصحف.
3: ها؟
6: بالنسبة لحمل الإمام المصحف في تراويح رمضان.
3: لا حرج في هذا.
6: طيب بالنسبة في سؤال برا الصيام يعني.
3: فضل. أما المأمومون الذين يصلون خلفه فلا يحملون المصاحف.
5: طيب. تفضل. نأخذ اتصال آخر.
7: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
7: الإذاعة.
5: الحلقة خاصة عن رمضان. نعم، سؤال على الهاتف. تقول ما حكم صيام فضيلة الشيخ أيام البيض في شعبان إذا كانت لم تعتاد أن تصومها فضيلة الشيخ؟
3: لا حرج في هذا.
5: الحمد لله.
7: طيب. سؤال ثاني.
5: تفضلي. تقول إذا تحدث الشخص أمامي عن أشخاص بكلامنا فضيلة الشيخ وأنا لم أعرفهم، هل يعتبر هذا غيبة؟
3: نعم، لا يجوز للإنسان أن يغتاب أخاه سواء كان معروفا للسامع أم لم يكن معروفا.
5: أحسن الله إليكم.
7: تفضلي.
5: أيوة. تقول لها ابنة يا فضيلة الشيخ عمرها 12 سنة لا تتم الركوع، وتقول هذا حدود استطاعتي، ماذا تعمل معها؟
3: تنظر هل هذا صحيح ولا لا.
5: نعم.
3: إذا كان صحيحا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا لم يكن صحيحا تبين لها أن هذا غلط وأنه لا بد من إتمام الركوع.
5: شكرا لك. تفضلي. عليكم السلام. نأخذ اتصال آخر. عليكم السلام. فضيلة الشيخ تقول في أثناء صغرها وأثناء الصيام لم تكن تقضي ما عليها عن جهل، والآن تقول أصوم أيام التطوع، هل يكفي هذا وهل عليها شيء؟
3: لكن كيف عن جهل وهي بين المسلمين؟ أحد يجهل وجوب الصيام؟
5: ك... أنتم
3: إن كان مثلا في بادية،
5: أنتم كنتم في خارج المدينة في بادية؟
3: نعم عبد الكريم
5: سامي شيخ.
3: إن كان في بادية
5: نعم
3: بعيدة عن العلم
5: نعم
3: وعن العلماء
5: طيب
3: فليس عليها قضاء
5: الحمد لله،
3: وإن كانت في البلد لكنها مفرطة
5: نعم
3: عليها القضاء.
5: جزاكم الله خير على الإجابة.
3: ولا يجزئ صيام النفل عن القضاء.
5: أيوة جزاكم الله خير. بخصوص شعبان، تقول فضيلة الشيخ بخصوص شهر شعبان، هناك من يقول بأن نصف من ليلة شعبان أنها تفرد بعبادة، وهل ورد في ذلك شيء؟
3: ورد في هذا أحاديث ضعيفة لا أصل لها، والصواب أن ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي لا تخص بقيام، وليست ليلة القدر، بل ليلة القدر في رمضان بلا شك.
5: تقول بأن الزوجة فضيلة الشيخ يحضر إلى البيت قطة من الشارع، تقول ويلزم أهله بشراء أطعمة لهذه القطة، تقول نصحته كثيرا ولكنه
8: علما بأنه لا يعمل، ليس لديه عمل،
5: علما بأنه لا يعمل وقد نصحته ولم يستجب.
3: لا حرج في هذا ما دام الإنفاق عليه هو.
5: نعم شيخ
3: لا حرج عليه.
5: طيب جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا لك على أسئلتك.
8: شكرا لكم.
5: نأخذ اتصال آخر. نعم
9: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
9: على الهاتف.
5: الحلقة خاصة عن رمضان تفضلي. نعم. تقول إنها صائمة انقضى عن أختها المتوفاة فضيلة الشيخ ولكنها لم تنوي من الليل، ماذا عليها؟
3: لا يجزي هذا اليوم.
5: لا يجزي،
3: لأن صيام الفرض لا بد أن يكون من قبل الفجر.
5: طيب
3: يعني لا بد أن ينوي صيام الفرض من قبل الفجر.
5: نعم
9: يعني الصيام ما يجوز.
5: طيب باقي شيء من الأسئلة؟
3: ما يصح الصيام هذا، ما يجزي عن الفريضة.
5: طيب جزاكم الله خير، شكرا لك. ناخذ اتصال اخر تفضل.
10: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
10: سؤال على الهاتف.
5: تقول اذا افطرت المراه فضيلة الشيخ بسبب الحمل ولم تستطع القضاء للرمضان اللي بعده فضيلة الشيخ، هل عليها كفاره؟
3: لا، اذا اخر القضاء الى رمضان الثاني لعذر فلا شيء عليه، يقضي ولا حرج.
5: الحمد لله.
10: طب لو سمحت السؤال تاني بس
5: تفضلي.
10: موضوع رمضان بس مهم.
5: طيب تقول في وقت الدورة نزل معها دم فضيلة الشيخ حيث سقط الحمل في الشهر الثاني، تقول تسأل عن حكم صلاتي بعد هذا الحمل بعد الإجهاض، ما حكم؟
3: نعم في الشهر الثاني
5: إيه؟
3: الدم دم فساد.
5: نعم
3: تصلي وتصوم وصومها صحيح وصلاتها صحيحة
5: الحمد لله. تقول في الفترة التي كنت أظن أنها دورة فضيلة الشيخ هل علي شيء؟
3: إن قضت الصلاة فهو خير
5: الحمد لله،
3: وإن لم تقضيها فلا حرج
5: الحمد لله. شكرا لك، شكرا لأخت المتصلة. ونأخذ اتصال معنا على الخط الآن تفضل.
11: السلام عليكم.
5: عليكم السلام. تقول هل يجوز استخدام الأناشيد في الدعوة يا شيخ وغيرها؟
3: نعم إذا كانت الأناشيد أناشيد صحيحة وأنشدت على وجه لا يشابه أناشيد القصائد الماجنة.
5: طيب.
3: وليس فيها أصوات آكنة فلا بأس.
5: الحمد لله.
11: في سؤال ثاني.
5: تفضلي. تقول بالنسبة لصلاة العشاء إذا أخرت يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة، يعني أخرت إلى آخر الوقت.
3: آخر الوقت نصف الليل.
5: نعم.
3: بعد نصف الليل لا يجوز تأخيرها.
5: لا يجوز.
3: وما قبل نصف الليل فتأخيرها أفضل.
5: تفضل.
12: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
12: شغال في مؤسسة ولا أستلم من راتبي إلا حق المصاريف، هل على المبلغ المتبقي زكاة؟
3: متبقي؟
12: أيوة
3: في زكاة.
12: ها؟
3: إيه نعم في الزكاة،
12: بس ما يدور عليها الحول للشهر الأخيرة.
3: ما يخالف إذا جاء وقت الزكاة أدي الزكاة وإلا ما يدور الحول.
12: أيوة ولا ما يدور الحول عليه يعني زي الأشهر الأخيرة،
3: لأن دوران الحول
12: أيوة
3: صعب صعب ضبطه.
12: صح.
3: فأنت أريح لك وهو لك إذا جاوزت الزكاة أن تؤدي زكاة ما عندك مطلقة سواء تم له سنة أم لم يتم.
12: شكرا لك يا شيخ. طيب هل إذا تركت صلاة الضحى بعض الأيام لظروف العمل أو مثلا يعني في مسافر على الطريق عليه ذنب؟
3: صلاة الضحى سنة.
12: آه.
3: إن فعلتها فلك أجر وإن تركتها فليس عليك إثم.
12: شكرا لك يا شيخ. زوجها توفي زوجها ولها منه ثنتين بنات.
3: نعم.
12: بعد زوجها توفي زوجها ولها منه ثنين بنات وبعد الوفاة ودفنه مشت إلى بيت أبيها ولا تعرف شيء عن العدة، هل عليها هذا الشيء أو ماذا تفعل؟
13: ماذا وشلون؟
12: زوجها توفي زوجها
13: زين،
12: ولها منها ثنتين بنات، بعد الوفاة بعد ما دفنوه مشت إلى بيت أبيها.
13: ها؟
12: مشت إلى بيت أبيها،
13: يعني خرجت من بيت الزوج.
12: أيوة إلى بيت أهلها.
13: إيه؟
12: لا تعرف شيء عن العدة،
13: يجب أن ترجع إلى بيت أبيها إذا كانت العدة باقية،
12: ترجع إلى بيت زوجها.
13: الآن هي العدة باقية ولا لا؟
12: لا خلاص قد انتهت من زمان، يعني فترة طويلة،
13: عليها أن تتوب إلى الله
12: بس كذا،
13: وكان الواجب عليها أن تبقى في بيت زوجها.
12: نعم. لا ما تعرف شيء عن العدة كذا ولا تعرف شيء عنه.
13: المهم على كل حال تتوب إلى الله والحمد لله، ما في شيء غير هذا.
5: الحمد لله.
12: شكرا لك يا شيخ.
5: شكرا لك.
12: سلام طيب.
5: نأخذ اتصال آخر، تفضل.
14: ألو.
5: نعم.
14: سلام
5: عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ في عام مضى أخذت عمرة في نهار رمضان، تقول أثناء السعي وقعت يدي على شيء تقول غير طاهر، فتقول ذهبت لتغسيل ما في يدي فلم أجد فمسحته بمنديل معطر، هل علي شيء؟
13: ما دامت لا تدري ما عليه، ليس عليه شيء.
5: الحمد لله. الحمد لله
14: ما في عليه شيء.
5: عليكم شيء. شكرا لكم.
14: شكرا.
5: تفضل تفضل.
15: السلام عليكم.
13: وعليكم السلام.
15: كيف الحال يا شيخ؟
13: خير والحمد لله.
15: هي عندي بعض الأسئلة يا شيخ.
13: نعم.
15: السؤال الأول، ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان؟
13: ها؟
15: حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان؟
13: لا حرج فيها.
15: طيب جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني، بعض جماعة المساجد يعتادون أن يشربون الشاي والقهوة بعد التسليمتين من صلاة القيام، ما حكم ذلك يا شيخ؟
13: وين في ذا؟
15: نعم؟
13: يشربونها في البيت ولا شلون؟
15: لا في المساجد بعد التسليمتين من صلاة القيام.
13: اي
15: هل هذا جائز؟
13: والله هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن هذا يلوث المسجد ويشوش على المصلين الذين يصلون ويجعل المسجد كأنه مجلس قهوة، يجعل المسجد كأنه مجلس قهوة، فلا أرى أن يفعلوا ذلك، فإن فعلوا فهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة.
5: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من أسماء الله الحسنى المقدم والمؤخر، يقدم آجال أناس ويؤخر في آجال آخرين، ويقدم رزق قوم ويؤخر رزق آخرين، ويقدم قوما في العلم ويؤخر في الجهل آخرين، ويقدم في الإسلام والهجرة قوما ويؤخر آخرين، ويقدم في الإيمان والحكمة قوما ويؤخر آخرين، ويقدم في دخول الجنة قوما ويؤخر في النار آخرين، ويقدم قوما في الفردوس الأعلى من السابقين ويؤخر آخرين في الجنة من المقتصدين وأصحاب اليمين، كما أنه قد قدم قوما في الصف الأول في الصلاة وأخر آخرين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما قدم أولي العزم من الرسل على بقية الأنبياء، وقدم الصحابة على التابعين، وقدم التابعين على من بعدهم، وقدم القرون الثلاثة المفضلة على القرون من بعدهم.

0: فضل صلاة الجمعة والتحذير من التهاون فيها.
1: هيا على الفلاح.
0: صلاة الجمعة اجتماع لأرواح المسلمين وائتلاف لقلوب المؤمنين. خطبة الجمعة درس أسبوعي للإنسان يعيده بعد السعي وراء الرزق للرحمن.
2: إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه.
0: واجتماع المسلمين في المساجد لصلاة الجمعة كفارة للذنوب، وتركها طريق الختم على القلوب.
2: الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم.
3: فضل الدعاء يوم الجمعة.

0: في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة الغراء، تطير أمنيات المؤمنين بأدعية صادقة نحو السماء. كم من صاحب أمنية مستحيلة تحين ساعة الاستجابة عصر الجمعة، فأسبغ الله عليه نعمه الجزيلة وحقق له أمانيه الجميلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. أخرجه الترمذي والنسائي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: الله يسلمك.
4: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألم، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاج غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: تعبدون.
1: غذاؤك. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأستاذة جمانة، نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع. كما تعلمين، الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذة جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء، القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي. كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا
3: إذاعتي ذكركم إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع إبراهيم بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
4: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، أوصى لقمان الحكيم ولده بوصايا عظيمة، كل وصية منها حكمة وموعظة وأصل عظيم في الشرع، فقال له: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أول وصية بدأها لولده التحذير من الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. وثاني وصية بالمراقبة لله سبحانه وتعالى واستحضار نظره إليه أينما كان. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. مثقال حبة من خردل أينما كانت يأتي بها الله، أي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذا تعليم لولده بعظيم المراقبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وكما في الحديث الآخر في صفة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه. الوصية التي تليها: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. أمر ولده بإقامة الصلاة، فإنها ركن من أركان الإسلام. الوصية التي تليها: وأمر بالمعروف، فهو يوصي ولده بالتوحيد ويحذر من الشرك، ويوصي ولده بالمراقبة لله سبحانه وتعالى، ويوصي ولده بإقامة الصلاة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويوصيه بالأمر بالمعروف الذي هو قوام المجتمع. والوصية الخامسة: وانهى عن المنكر، فإن إنكار المنكر لا يصلح الناس إلا به. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. واصبر على ما أصابك، وهذه الوصية الوصية السادسة: الصبر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر، فأوصاه بالصبر على المصاب في طاعة الله، وهي وصية عامة بالصبر على ما أصابك. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، فوجب مقابل ذلك المصاب بالرضا. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم أبان له أن الصبر وأن هذه الأمور، إن ذلك من عزم الأمور، هذه القوة أداء دين الله والصبر على المصاب، هذا هو العزم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم أتى إلى محاذير ذكرها له: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تتكبر، تتكلم مع الشخص وأنت مائل عنه بخدك تكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا متكبرا في مشيتك، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أبين له هذا المنهي، وأن سبب هذا النهي أن الله لا يحب هذا الصنف المختال في مشيته، الفخور المعجب بنفسه المتكبر لا يحبه الله. واقصد في مشيك، اجعل مشيك قصدا هونا على طاعة الله، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أوصاه بالتوحيد وعديد من الوصايا، ومن آخرها: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. حتى المشي، أدب ولده كيف يمشي، يمشي بغير فخر ولا تكبر، فإن هذه المشية التي هي بفخر وباختيال يبغضها الله. ونظير ذلك صفات من ما ذكره الله عز وجل من صفات عباد الرحمن الذين في آخر الآيات بعد تلك العشر الصفات، قال الله عز وجل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. عباد الرحمن وصفهم الله في سورة الفرقان بأوصاف عديدة، ومن أولها قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه الآية التي ابتدأ بها صفات عباد الرحمن الموعودون بالجنة
0: فيها أن من صفاتهم المشي بسكينة، المشي برفق، المشي بتواضع، بعيدين عن التكبر، بعيدين عن الاختيال، بعيدين عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تشمل مشي عباد الرحمن بلسان بحال ومقال، فتجد عباد الرحمن سيرهم ومشيهم وسائر أحوالهم هونا هونا، يلازمون الرفق بأنفسهم والمؤمنين، هونا يلازمون السكينة في شأنهم والمؤمنين، هونا يلازمون التواضع في أنفسهم ويدعون إلى ذلك. إن الله أوحى إلي أن تواضع، يمشون على الأرض هونا بلا شدة ولا فتنة ولا تكبر ولا اختيال ولا قلقلة ولا إزعاج، كل ذلك. عباد الرحمن يجتنبون الأوصاف الرذيلة ويتحلون بالأوصاف الجميلة. ونظير هذه الآية ما أبانه الله عز وجل في سورة الإسراء بقوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، ذوبنا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي إذا ما أعطيتهم ما عندك قدرة على إعطائهم وما بيدك شيء، فقل لهم قولا ميسورا، أي ردهم بالتي هي أحسن، واعتذر لهم باعتذار حسن، قل عبادي يقول التي هي أحسن. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع شيء لا تعلمه. وفيها قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من عساك؟ من عساك يا ابن آدم؟ لا تمشي في الأرض مرحا، إياك، فأنت بفعلك هذا ما عساك تفعل. لا تخرق الأرض ولا أنت تبلغ الجبال طولا. وهذا بيان لضعف الإنسان المتكبر ولحال الإنسان، ولكن المتكبر أراد الله أن يبين له ضعفه، ما عساه أن يفعل. قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، قبيحه، سيئه قبيحه، مكروه عند الله. وفي قراءة صحيحة سبعية: كل ذلك كان سيئة، أي ذنبا وإثما، عند ربك مكروها، سيئة مكروها مبغوضة عند الله. هذه سيئة، ذنب. هذه الأفعال كلها المذكورة، المذام المذكورة، ومنها: ولا تمشي في الأرض مرحا تكبرا وتبخترا إنك لن تخرق الأرض ولن تبغي. ما أبان أن هذه كلها سيئة مكروها عند الله ومكروه فاعلها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلته، من كان قبلكم يمشي في حلته تعجبه نفسه مرجل رأسه يختار في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يا سبحان الله، كم من الناس ما يتنبه لهذا، بل يعتبر الاختيال في المشي منقبة. وانظر إلى هذا الرجل الذي أعجبته نفسه وأعجبه بعض جماله وهكذا فرق شعره، ترجيل رأسه وبعض جماله، والنظر إلى حلته ولبسه وإعجابه بنفسه، قد لا ينتبه هو في نفسه لهذا الشيء، ولكن الله عز وجل خسف به الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. كل هذا دليل على أهمية حسن التربية الشاملة الأقوال والأفعال كما أوصى بذلك رب العالمين. وتنبه أيها المسلم لصفاتك وأقوالك ومشيك وأخلاقك. وثبت عند الترمذي وعند الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وجاء عن يحنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشت أمتي المطيطة وخدمها أبناء فارس والروم، أبناء الملوك فارس والروم، سلط الله شرارهم على خيارهم. وهذا يدل مع أنه من أعلام النبوة وقد حصل، لكن أيضا يدل على أن التبختر ومشية المطيطة وهي التبختر ومد الأيدي، أن هذا من أسباب، أن هذه معصية من أسباب ذلة من اتصف بذلك من تلك الأمة، وأن يسلط عليهم الأشرار فيذلونهم حتى يكون ذلك الكبر الذي وصلوا إليه يذلهم أسفه الناس سبب كبرهم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ترهقهم ذلة. وهذا كله يدل على أهمية السكينة والتواضع، وأن الإنسان يسير في ذلك على طاعة الله في أقواله وأفعاله وسيره ومشيته وسائر شأنه. أيها الناس، إن هذا عدم الجمع، عدم المشي، هو إن كان خاصا لأنه يشمل، فربما ذكر المشي وأبان الله عز وجل أنه نعمة من نعم الله، آية من آيات الله، والله خلق كل دابة منا، فمنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطن، يخلق الله ما يشاء. الله خلقك وسيرك على أي حال كان وأمشاك، فيجب أن تعرف نعمة الله عليك، أن هذه آية يجب أن تتفكر فيها وتتأدب فيها كما أراد الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله جعل لك هذه الآية وذلل لك أرضه تمشي، سخرها لك وسهلها لك تمشي فيها، فامشي فيها بطاعة الله، بتواضع، بسكينة، بعدم فتنة وأذى. وقال سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. كل ذلك شاهد عليك يوم القيامة. قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ومعنى ذلك أن أي خطوة تخطوها في غير طاعة الله هي شاهدة عليك، الأرض شاهدة عليك وجوارحك. ومن توفيق الله للمؤمن أن يحفظ الله مشيه وخطاه إلى في طاعته، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا علم الله صدقك، وإذا أحبك الله بأعمالك الصالحة، سدد جوارحك حتى تسدد هذه الأقدام، لا تمشي إلا في طاعة الله، لا تمشي إلا في مرضاة الله. فإن الإنسان إذا سخر هذه النعمة ومشى بها في طاعة الله، جعل الله عز وجل له بهذا المشي نورا يوم القيامة يمشي به، الجزاء من جنس العمل، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله

بقلبهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يسعى يمشون ونورهم يسعى وهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وما ذلك إلا أن الذين يمشون بنور في الدنيا وعلى نور وعلى حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل هذا الذي يمشي مكبا على وجهه ولا يرى الصراط ولا الحق ولا الهدى كمن يمشي على صراط مستقيم؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا يستوي، لا يستوي من يمشي مكبا لا يرى الحق أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لهذا من فضل الله عليك أن أحياك وجعلك تمشي ونورك معك في الدنيا، تقول بنور تسقط على نور، كل ذلك وأنت في حياتك على نور، نور القرآن، نور السنة، نور الهداية. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. وإنما الشاهد أن الذين يمشون في هذه الحياة مشيا على نور هم الذين أصحاب النور يمشون به على الصراط وسائر المواضع. إن هذه الحياة الناس فيها على حالين، منهم من يمشي على نور ومنهم يمشي في ظلمات ليس بخارج منها، وكذلك في الآخرة أهل النور هم أهل النور وأهل الظلمات هم أهل الظلمات والهلكة. فيا أيها الناس، هذه صفة، صفة المشي ينبغي أن تسخر فيما هو من مرضات الله سبحانه. ففي الصحيح عن عبد الرحمن بن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. أي أي مشي تسير به في طاعة الله في سبيل الله، وكل ما كان من طاعته هو سبيله، إلا كان ذلك المشي حاجزا لك عن عذاب الله ومانعا لك ووقايا لك من عذاب الله بسبب مشيك في الخير. استغل هذه النعمة، استغل هذه النعمة أن لا تمشي بها إلا في الطاعة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى، ما بعد. أيها الناس، إن النعم لا ترعى إلا بطاعة الله، سواء كانت نعمة الجوارح أو غيرها من النعم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما لم يستغلوا نعم الله عليهم وما خولهم فيه ومكنهم منه صاروا هالكين ولم يستفيدوا من جوارحهم. وإن الصالح يستفيد من نعمة الله عليه ويسخرها في طاعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا نعمة المشي في الطاعة من حديث بريدة رضي الله عنه عند الترمذي قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا شامل للمشي إلى الصلوات وإلى التفقه في الدين، ولأنها مجالس الذكر وسائر ما كان من سائر المساجد في طاعة الله، أن هذا استفادة عظيمة من هذه الجارحة في المشي إلى المساجد. ونظير ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله.

0: قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فكل هذا مما ترفع به درجاتك وتحط به سيئاتك. استفد هذا وامشي إلى المسجد وافرح بهذه الخطوات، فقد كان ابن مسعود والسلف إذا مشى إلى المسجد يقارب بين خطاه لكثرة الحسنات. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، منها ممشى أي إلى المساجد، إلى المسجد ممشى. وكلما بعد ممشاك إلى المسجد إلى الصلاة ازددت أجراً، لأنها خطوة ترفع لك درجة تحط أنك خطية والأخرى ترفع درجة. إذا توضأ العبد المسلم في بيته ثم أتى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه، ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث فيه يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، الحديث عند مسلم. هذه نعم تستفيدها من هذه الجارحة والمشي بها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، أي ضيافة. كلما غدا أو راح أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشاهد ما تتنبه، قد لا نتنبه نحن إلى هذه الأجور، وهو الذهاب إلى المسجد. الغدو في أول النهار والرواح في آخره، وهو شامل للليل والنهار. فكل مشيك وسعيك إلى المسجد وذهابك إلى المسجد هذه أجور وضيافات عند الله، نزل نزل بكل خطوة، وأنت تجد فيها أجرا عند الله، احتسب. ولهذا كانوا يفرحون لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا بقرب المسجد، ديارهم بعيدة، علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، فبقوا. قالوا: ما أحببنا أن نكون بجوار بعد ذلك، ما أحبوا أن ينتقلوا، لأنهم أخبروا من النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاءهم بعيدين عن المسجد وأن ممشاهم ذاك المسجد كل خطوة مكتوبة عند الله، آثارهم مكتوبة عند الله. وفي حديث أبي رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لقد علمت رجلا من الأنصار لا أعلم أحدا، كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، أبعد واحد من المسجد. قال: وكان لا تخطئه صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد لكن حريص على كل صلاة. فقلت له: لو اتخذت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، يعني بدلا من أنك تمشي خذ حمار تركب في حالة شدة الحر وفي الظلماء أيضا في الليل المظلم الذي ما تدري ما أمامك. قال: إني أحب أن يكتب الله لي ممشاي ورجوعي إلى أهلي، إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كتب الله له ذلك كله، أي كتب له ممشاه وكتب له من الزوائد أيضا والتفضل من الله سبحانه وتعالى رجوعه إلى أهلي أجورا كلها في حسناته بتلك الخطوات التي يمشيها إلى الصلوات، التي يمشيها إلى الصلوات. هذه مما تستغل هذه النعم، وأن يحتسبها المؤمن ويعلم أن كل عمل صالح يعمله من هذه الجوارح أو الجارحة أو غيرها أنه في ميزان حسناته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل ذلك محسوب عند الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد ذكر أهل العلم أيضا ما يتعلق بأهمية المشي إلى الطاعة في الصلح، والمشي إلى الطاعة إلى صلاة العيد، والرجوع أيضا من طريق أخرى، والمشي في سائر الطواف، كل ذلك وهو خارج في ظل ملك من ملائكة الله. إذا خرج العبد في طاعة الله أظله الملك بظله حتى يرجع، وإذا خرج في معصية الله كان برفقة الشيطان حتى يرجع. فاصطحب معك ملائكة الله بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الحمد لله رب العالمين.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم

دعوة غير المسلمين خير كلها، فإما أن تكسب أناسا جددا إلى هذه الأمة، أو تكسب تعاطفا وتأييدا للإسلام ولو لم يسلم المدعو، فإن إعجابه بالإسلام قد يأتي بغيره، أو تحيد مناوئا للإسلام فيكف عداوته عن دين الله تعالى، أو تقيم الحجة عليهم ببيان الحق لهم. وتذكر قول الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها الكرام في سلوى القلوب، في حديث متصل نبحث فيه عن تسلية للقلوب التي توجعت كثيرا في هذه الحياة، للقلوب التي تبحث عن أمان وسكينة واطمئنان. في هذه الحلقة دعونا نقف بذهول وتأمل أمام هذا النص العظيم، دعونا نتأمل حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا كلمات إذا وصلت إلى القلب استقرت فيه دون استئذان. هذا الحديث النبوي العظيم لو تدبرناه حق التدبر لسكنت قلوبنا وزالت أحزاننا وذابت آلامنا كما يذوب الضباب أمام شمس اليقين. هذا الحديث رسالة لكل مكلوم، سلوى لكل قلب متعب، وعزاء لكل نفس متوجعة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث لا يراد له أن يحفظ في الذهن فقط، بل أن يغرس في القلب غرسا عميقا. إنه يأتي ليقطع عليك طريق الوهم، ويخبرك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلما القلق ولما الخوف ولما كل هذه المعارك الداخلية التي نديرها في قلوبنا ليلا ونهارا؟ تأمل، لو اجتمعت الأمة كلها بقوتها ونفوذها ومكانتها وحيلتها لم تملك أن تقدم لك نعمة إن لم يكتبها الله لك. هنا تسقط رهبة الناس من القلب، وهنا تتحرر الروح، فالرزق والنفع والعطاء ليست في أيدي الخلق وإنما في يد الخالق وحده. كم نخاف من الضرر، من كلمة، من موقف، من خذلان، من تدبير خفي لا نراه. يأتي هذا الحديث ليخبرك أن كل ذلك لا يتجاوز قدر الله ولا يتعدى ما كتبه الله عليك. فما أراده الله وقع، وما لم يرده لن تجلبه كيد الدنيا كلها. أي سلوى أعظم من هذه، وأي أمان أعمق من هذا اليقين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الجملة لو وعاها القلب لاستراح راحة طويلة. رفعت الأقلام فلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل إلا بما شاء الله. وجفت الصحف، هنا يهدأ القلب ويتعلم الإنسان أن يعيش الحاضر دون رعب من الغد، ودون خوف من حدث قادم، من شجن لم يأتي أوانه. هذا الحديث يربي في القلب سلوى عظيمة، لأنه ينقلك من منطقة السخط إلى منطقة الرضا. فإذا تأخر الرزق لا تتهم نفسك ولا تحقد على الناس، وإذا فاتتك فرصة لا تغرق في اللوم والحسرة، بل قل بقلب هادئ: قدر الله وما شاء فعل. من فهم هذا الحديث عاش أخف قلبا وأقوى روحا وأهدأ نفسا، لا يراقب الناس بقلق ولا يخاف المكر الزائف، يعمل ويجتهد ويتوكل، ثم يسلم القلب لمن بيده القلوب والأقدار. فإذا توجع قلبك يوما وتكاثرت عليك الهموم والأحزان، فاذكر أن الأقلام قد جفت، وأن ما كتب سيكون، وأن ما لم يكتب لن يكون. وعندها تستريح القلوب وتسكن الأرواح وتشرق الحياة بأنوار الرضا والتسليم، فيردد المؤمن الواثق بالله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعين أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
1: الكسب الحلال.
0: الكسب الحلال.
2: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
3: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
2: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
2: جميل. إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي. صحيح. طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر، ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
3: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف عملة، هو بدأ أو كانوا الصاغة والصيارة، فكانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل، كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم الصرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف، ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إن في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
2: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
3: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
2: جميل. طيب دكتور الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
3: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية والحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب. يعني فهي في معاملات إسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
2: هل ممكن تستقل دكتور؟
3: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد. من الصعوبة بالمكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل آخر. ولكن لهم معاملاتهم الخاصة، حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
2: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
3: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس، هو في فائدة أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص، طيب مستفيد البنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل. ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة وفي شخص مول السلعة وفي شخص استفاد من من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
2: جميل. دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
0: الكسب الحلال،
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
2: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغة التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
3: أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش ومن ثم يبيعها عليك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و 100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض ولكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
2: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
3: شراكة، ولكن شراكة. المضاربة فرق بينها وبين المشاركة أنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود والبنك شريك برأس المال.
2: هذا في المضاربة.
3: هذا في المضاربة.
2: أيوة. نعم. في المشاركة الكل لديه رأس مال.
3: الكل له رأس مال. نعم. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل، فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد منفصل.
2: أيوة جميل.
3: العقد الأخير اللي هو الاستصناع والصيغة الأخيرة الاستصناع والسلم، هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي. بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك إنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في عدة حلول أخرى.
2: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
3: والاستصناع
2: والإيجار. والاستصناع والإيجارة. جميل. هذه إذن أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
3: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها كاش ويروح مول المشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
2: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
3: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130 ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق إنها يجي فرضا شركة رز تروح تطلب يقول لك أنا عندنا فلان آدمي عنده رز، تروح إحنا نمول لك إنك تشتري بالتقسيط من عنده. فيروح يشتروا السلعة، بعد ما يشتروا السلعة بيقول لك أنت امتلكت السلعة الآن، سوي لنا وكالة إنك نبيع لك السلعة. تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعة ومن ثم قيمة السلعة ينزلها في محفظتك. من البنوك أو المصارف الإسلامية مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم. تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
2: أيوة.
3: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني.
2: أيوة.
3: بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
2: جميل. جميل دكتور. طيب دكتور، يعني إيش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
3: لاحظ إحنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم يأخذ رأس ماله بربح كبير أو بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود أو معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ أنه هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاث أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة إذا قلنا المثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد والعميل مستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم.
2: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
3: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام، لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
2: أيوة أيوة أيوة جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
3: نعم تواجه، طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق، لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك، يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسه. أيوة. لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات ان الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها او في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين، فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في اكثر من مجلس في اكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرة حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
2: أيوة أيوة.
3: نعم هذه المشكلة،
2: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
3: نعم.
2: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
3: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع في إيش في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. بالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
2: أيوة
3: في مشاريع. والبنك يحاول يضمن فلوسه.
2: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
3: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والأوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني أنها تخدم المجتمع ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
2: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
3: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية وتقلل المضاربات الوهمية وتبتعد عن المقامرة، بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوتوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا منها أرباح والبنوك كثير تدخل في محافظها. ولكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع.

0: بعد بما يتماشى مع أهداف الرؤية، بمعنى إنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية. فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
1: جميل. حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراؤكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
0: شكرا لكم وشكرا للاستضافة.
1: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبرة.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح وتحميد وتهليل وتمجيد، قلوب المؤمنين بها لرب العرش توحيد.

لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي بزيادة، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فيه نفر من قريش، فأخذ بعضادتي الباب فقال: هل في البيت إلا قرشي؟ فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. قال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: إن هذا الأمر في قريش، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا أقسموا أقسطوا، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورواته ثقات. وعن نصيح العنسي عن ركب المصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. الحديث رواه الطبراني، ورواته إلى نصيح ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين ابن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ رواه البخاري ومسلم. وعن معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: إن رحمتها رحمك الله. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والأصبهاني. ولفظه قال يا رسول الله إني آخذ شاة وأريد أن أذبحها فأرحمها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: القلب محط نظر الله تعالى،
4: وبصلاحه يصلح العمل،
3: أعمال القلوب
4: وتتبعه الجوارح،
3: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
4: أعمال القلوب،
3: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
5: إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: سلسلة أعمال القلوب.
4: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة والأخوات في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو حديث عظيم عن معنى الورع وحقيقته. الورع خصلة من خصال الكريمة وشيمة من شيم النفوس العظيمة، فهو موضوع جدير بالعناية والاهتمام لترحله في هذا الزمان عن قلوب الكثيرين، مع حاجتنا إليه في تعاملنا مع الله عز وجل، وفي تعاملنا مع أنفسنا، وفي تعاملنا مع الآخرين، سواء كان ذلك في أمور العبادة أم كان في أمور العادة. الورع هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط. الورع أيها الإخوة ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك. الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وهذا الذي يخشى ضرره في الآخرة قد يكون شيء محرما ظاهر التحريم، وقد يكون شيء مشتبها، وقد يكون من باب التوسع في المباح الذي يجر صاحبه إلى الوقوع في المكروه أو الحرام. ولقد عنيت الشريعة بالورع وأهميته، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ففي قوله فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة دليل على أن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وفي قوله وخير دينكم الورع دليل على أن الورع أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله عز وجل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم الورع. وقد كان طاووس بن كيسان عليه رحمة الله يقول مثل الإسلام كمثل الشجرة، فأصلها الشهادة وثمرها الورع، لا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. ومما ورد في الكتاب والسنة في الورع ما حدثه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين، وبينه مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل القسمة ثلاثية: أولاً الحلال البين الذي لا خفاء فيه، وثانياً الحرام البين الذي لا شبهة فيه، وثالثاً المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس فيترددون في حكمه. وهذا معرفته ومعرفة حكمه هو الفقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. ومما يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد سأل النواس بن سمعان الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذان الحديثان يجعلان من فطرة الإنسان مقياسا في معرفة الخير والشر عند الاشتباه، ليتجنب مواطن خطر ومواقع حدود الله عز وجل. وهذا له علامتان: العلامة الأولى عدم ارتياح النفس والانقباض والتردد، أما الثانية فكراهية اطلاع الناس فيخفي ذلك ويتحاشى عن أنظارهم. وقد جاء عن وابسة بن معبد قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره. فقال: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. ومن يتأمل أحوال الناس اليوم يجد كثيرا منهم يبحثون عن فتوى تبيح لهم ما تهواه نفوسهم، ثم يقفون عند ذلك تعلقا بهذه الفتوى، وهذا في الواقع لا يبيح محرما ولا يحرم حلالا، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل. ما هو الطريق إلى تحقيق الورع؟ الورع أيها الإخوة كغيره من الأعمال والعبادات التي تحتاج إلى توطين النفس وتهيئتها للتحلي بهذه الخصلة الحميدة، وذلك يحصل بأمور منها: أولها أن تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال، كما قال بعض السلف عليهم رحمة الله: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وثانيها إذا رابك شيء فدعه، وهذا أمر في غاية السهولة. ولهذا قال حسان بن أبي سنان رحمة الله عليه: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال يوسف بن أصباط رحمة الله عليه: لي 40 سنة ما حاك في صدري شيء إلا تركته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس. ثالثها محاسبة النفس. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. ورابعها إحياء الشعور بأهمية الورع، فربما كان الناس في غفلة عنه وعن عظيم مكانته وحميد عاقبته، فإذا أثير وبحث فيه فاح أريجه، فحست به النفوس ووجدت الدواعي إلى تحقيقه. خامسها تحقيق اليقين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فإذا أيقن العبد أن رزقه قد كتب في اللوح المحفوظ وقد قدره الله له قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما أن الله أرسل إليه ملكا بعدما تم له 4 أشهر وأمره بكتابة 4 كلمات ومنها كتب رزقه، فإن كان كذلك فلماذا يتري العبد على المكاسب المحرمة أو المشتبهة؟ فإن ما كتبه الله لك سيأتيك قطعا لا محالة، فإن استعجلت أخذته بالحرام، وإن صبرت جاءك عن طريق الحلال، فلماذا التهافت على الدنيا؟ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله أي دعوا ما حرم واشتبه، وأجملوا في الطلب أي لا تتهافتوا على الدنيا وتذهب أنفسكم عليها حسرات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتوخى أطيب الحلال، ويثبتنا وإياكم على دينه لن نلقاه. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
4: وبصلاحه يصلح العمل،
3: أعمال القلوب،
4: وتتبعه الجوارح،
3: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
4: أعمال القلوب،
3: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
4: كما أراد الله.
5: إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: سلسلة أعمال القلوب،
4: أعمال القلوب،
3: أعمال القلوب،
4: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع إبراهيم بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
2: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، والتي نستعرض فيها كمال الخصال وجميل الأخلاق الحسنة في هذا الدين العظيم. ودين الإسلام كله محاسن وكله فضائل، وما ترك خيرا إلا دل عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. نحاول في هذه الحلقات أن نسلط الضوء على جوانب من هذه المحاسن التي جاءت في شريعة الإسلام. ضيفنا في حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون حديثنا حول كلمة التوحيد. سنتحدث عنها وعن المحاسن التي تتضمنها كلمة التوحيد. سنتحدث عن هذه الكلمة العظيمة التي بها يتعبد الإنسان لله عز وجل، وبها يخرج الإنسان من عبادة غير الله إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب. سنتحدث عنها، عن معناها، وعن هذه الكلمة للإنسان الذي ينطق بها ويتعبد الله عز وجل بها كاملة بمضامينها. دكتور، نبدأ حديثنا بمعنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام في هذه الحلقة المباركة في محاسن الإسلام، التي نحاول من خلالها أن نظهر أو أن نبرز ما تضمنه الإسلام من المحاسن، وكله محاسن، وذلك لتحبيب الناس ولدعوة الناس إلى أن ينظروا في دينهم وما أنزله الله تبارك وتعالى فيه من تشريعات ومن عبادات هي بالنسبة لهم منافع محضة، ويعني دفع الله تبارك وتعالى بهذه الشرائع سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الحدود أو الجنايات، دفع عنهم كل الضر. ويعني مدخل هذه التشريعات ومرجعيتها حتى نؤمن بها توحيد الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكلمة التوحيد هي أمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى قومه يدعوهم كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه الكلمة عظيمة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ كلمة التوحيد تعني بالمختصر المفيد كما قرر أهل العلم: لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا معبود بحق في الوجود إلا الله، بمعنى أنه لا يملك هذا الكون، ولا يملك الرزق، ولا يملك الخلق، ولا يملك العبادة، ولا يعني يستحق العبادة ويستحق الخضوع والرجوع والإنابة إلا الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، فهو المستحق أن تصرف له كل أنواع العبادة، وأن نلجأ إليه لطلب الحاجات، وأن نعبده سبحانه وتعالى لا شريك له. فهذه العبادة التي يعني أمر الله تبارك وتعالى بها، تصور عندما تكون مشتتا بين آلهة شتى، يعني الإسلام جمع لك الأمر وجعل لك إلها واحدا تعبده لا تعبد سواه، فهذه الكلمة تعني إخلاص العبادة لله، تعني إخلاص الألوهية لله، تعني إخلاص الربوبية لله تبارك وتعالى، تعني في ما يقرره أهل العلم توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، توحيد الله تبارك وتعالى بالمعنى العام، بمعنى أنك لا تعبد أحدا، لا أحد يستحق في هذا الكون أن يعبد أو أن يلجأ إليه أو أن يتضرع إليه إلا الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن في هذا الأمر تحرير للإنسان من عبوديته لغير الله، لأن المنازعات كثيرة وترد عليه من كل جانب، فإذا وحد الله تبارك وتعالى فإنه يتخلص من كل تلك المزاحمات التي تشوش عليه فكرة والتي تضيع وقته بغير فائدة. أما عندما يعبد الله وحده لا شريك له ويلجأ إلى القوي وهو الضعيف، ويلجأ إلى العزيز وهو الذليل، ويلجأ إلى الرزاق وهو المحتاج، فإنه يأنس. وما أعظم أن يلجأ الإنسان إلى العظيم سبحانه وتعالى فيشعر بالأمان حين يلجأ إلى القوي، ويشعر بالأمان أيضا حين يلجأ إلى الرزاق.
2: في قضية اللجوء إلى الله عز وجل نجد أن الإسلام يعني لم يغفل جانب الروح وعلاقتها بالله تبارك وتعالى. مما يقرر في علم الاجتماع دكتور أن الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب الروحي، بحاجة إلى هذا الجانب العاطفي، بحاجة لإله يعبده يتقرب إليه. تجد أن الإسلام أرشد إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وأرشد الإنسان إلى هذا الطريق السليم وإلى هذا الطريق السديد وإلى هذه الفطرة الحسنة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. تجد أن في الحضارات الشرقية مثلا تجد أن هذا الجانب الروحي المتعلق بعلاقة الإنسان بإله مشتت مشوه، فيه من المغالطات وفيه من الاختلافات الشيء الكثير. فتجد من يعبد البقر، وتجد من يعبد الشجر، وتجد من يعبد الأوثان، وتجد من يعبد النار، وتجد من يتقرب إلى إلى إلى غيره. في المقابل أيضا في الحضارات الغربية على سبيل المثال، بعيدا عن الأديان السماوية، تجد البعد تماما عن هذا الجانب، وتجد الإلحاد، وتجد صنوفا أخرى من صرف هذا الجانب الروحي لغير الله تبارك وتعالى. لكن جاء الإسلام ووجه الإنسان لهذا المعنى العظيم وهذا المعنى السديد وهذا المعنى السليم، وهذه الفطرة التي فطر الناس عليها، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
3: هذا المعنى الذي قررته وأفضت فيه جزاك الله خيرا، لما كان الإنسان مفتقرا إلى الإله، لما كان الإنسان مفتقرا إلى الإله ويحتاج إلى هدي رباني يرشده إلى الإله الحق، كان الإسلام هو المرشد الوحيد لهذا الإله الحق. ولذلك افتقار الناس إلى إله جعلهم عندما لا يصل إليهم الهدى يتجهون إلى الأحجار، ويتجهون إلى الأوثان، ويتجهون إلى الأبقار، وربما عبدوا أشياء لا يصلح أن يتكلم بها الإنسان. لماذا؟ لأنهم يلبون فطرة في أنفسهم، فطرة في أنفسهم وهي الاحتياج إلى الرب القوي. لكن أحيانا إما أنه لا يصلهم الهدي الرباني، لا يصلهم الهدي الرباني فلا يعرفون الإله الحق، وإما أنهم يبحثون عن إله لا يطلب منهم تكاليف، ولذلك يتجهون إلى الحجر. ما الذي يطلبه منهم الحجر؟
2: لا شيء،
3: يلبي عندهم الفطرة التي هي حاجة الإنسان،
2: الغريزة
3: هي حاجة الإنسان إلى إله يلجأ إليه الإنسان حين الضعف وحين الحاجة وحين الشدة، وفي الوقت نفسه لا يطلب منهم تكاليف ولا يطلب منهم. تصور ما الذي تطلبه البقرة من عابدها؟ ما الذي يطلبه الشجر من عابده؟ ما الذي يطلبه الحجر من عابده؟ ما الذي يطلبه الوثن من عابده؟ إنما هم يحاولون أن يلبوا يعني الفطرة وهي الاحتياج إلى الله، في نفس الوقت يعبدون أنفسهم لأمور. أيهما أفضل، الشجر أم الإنسان؟ أيهما أفضل، الحجر أم الإنسان؟ أيهما أفضل، البقر أم الإنسان؟ بل يعبد الإنسان أعضاء في جسم الإنسان، وهذه من السفاهة والتفاهة التي تدل على أن الإنسان من غير هدى، كما ورد يعني عقول كالجبال أضلها الله،
2: بل هم يعني إنهم كالأنعام بل هم أضل.
3: الله تعالى قال عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الآن يعني بالله عليك، إنسان أعطاه الله السمع والبصر والفؤاد وميزه بالعقل، ثم يتجه إلى بقرة لا تفهم شيئا ولا تعقل شيئا، أو يتجه إلى حجر هو الذي يصنعه وهو الذي يشكله بيده، أو يتجه إلى تمثال هو الذي يعني يشكله ويزينه وربما يعطره، ربما يعطيه من العطايا، هو الذي يضعه في هذا المكان، وهو يعلم أنه لا يرى، ويعلم أنه لا يبصر، ويعلم أنه لا يضر ولا ينفع، ومع ذلك يتجه إليه بالعبادة. فالإنسان بهذا يرتكس وبهذا ينتكس، ويعني يذل نفسه أمام من هو أضعف منه. الإنسان يلجأ إلى القوي إن كان ضعيفا، ويلجأ إلى العزيز إن كان ذليلا، ويلجأ إلى الرزاق إن كان محتاجا، لكنه ماذا إلى أي شيء يلجأون؟ يلبون الفطرة الروحية التي يحتاجون إليها، ولا تلبى فطرتهم بالغلط. أنا الآن لو ذهبت آكل حصى أو أكلت ترابا، هل يمكن أن أشبع؟
2: لا،
3: لأنه ليس هذا هو الأكل. فأنا الآن عندما أريد أن ألبي حاجتي إلى الإله وحاجتي الروحية، ثم أذهب إلى طريق غير صحيح، لا تلبى هذا الاحتياج، ولذلك يظل الإنسان يغالط نفسه وهو بعيد. ولذلك جاء الإسلام حين أتى بكلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي إخلاص التوجه إلى الله عز وجل. ولذلك في حديث جابر في حديث الحج قال: ثم أهل بالتوحيد. بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالتوحيد. قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا كان يقول المشركون قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا الإسلام العظيم الذي حررهم من الأوثان، وحررهم من الأهواء، وحررهم من عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى، مع أنهم كانوا يعترفون بالله عز وجل ويدخرونه لحاجاتهم ويدخرونه لضرهم ونفعهم، ومع ذلك كانوا يعبدون أنفسهم لأحجار ولتمثال أمر ولأشجار ولأمور لا ترضي الله تبارك وتعالى، ولا تحقق لهم شيئا إلا ما يتوهمونه من إرضاء الجانب الموجود في الفطرة، أن يلجأ الإنسان إلى إله. ماذا كانوا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما طيب تملكه وما ملك. طيب ما دمتم معترفين بأن الله تبارك وتعالى يملك هذا الإله، فما حاجتكم للوسيط؟ ما حاجتكم الوسيط؟ أقصد النهر ودع القنوات يعني، لكنها العمى، لكنه العمى، ولكنه الهوى، ولكنه الضلال، كما قال الله تبارك وتعالى: الضلال، ذلك هو الضلال البعيد. ولذلك الله تبارك وتعالى حين جاءنا بكلمة التوحيد جاءنا بالبصيرة، جاءنا بالهدى، جاءنا بالنور الذي يهديك أن ما تكون في ظلمة، تتجه يمينا ويسارا ولا تدرك ما الاتجاه الذي ينبغي أن تتجه إليه. لكن عندما يأتيك النور، الله نور السماوات والأرض، أضاء لنا هذا الكون، فعرفنا من نعبد، وعرفنا من نوحد، وعرفنا كيف نتعامل فيما بيننا، واستطعنا أن نهتدي بفضل الله عز وجل، لا بفضلنا، وبإرادته التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، فاهتدينا إلى هذا الدين، ونعمنا بهذا الإسلام الذي يعني كنا فيه على بصيرة وعلى هداية وعلى نور، ولم نكن في غواية كما وقع فيها غيرنا، والحمد لله رب العالمين. يعني بعض المسلمين الجدد يعني عاتبوا، يعني بعضهم يعني يعاتب ويقول: أيها المسلمون، ما ذنب أبي وأمي أنهم ماتوا على الكفر؟ بمعنى أنه يحس أنه انتقل من ضلال إلى هدى، وانتقل من عمى إلى إبصار، وانتقل من ظلمة إلى نور، شعر بالفرق، لأن هذا دين الله، هذا هو دين الله، هذا هو الذي يلبي الجانب الروحي الحقيقي. كما قلت لك، أنت جائع فتذهب إلى أمور أخرى، يعني ما لا تفيدك في شيء، لا تلبي جوعتك. أنت محتاج إلى إله، إذا اتجهت إلى الإله الحق ووحدته وأفردته بالعبودية فأنت قد لبيت هذا الجانب الذي يجعلك سعيدا في حياتك، يجعلك منتجا في عملك، يجعلك نافعا لغيرك، يجعلك عنصرا فعالا في مجتمعك. هذه الأمور المهمة، ولذلك المسلم هو أعظم الناس نفعا لبلده ولوطنه، هو أكثر الناس مساهما في استقرار يعني من حوله وأمان. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر، بعد أن أخلص العبودية لله تبارك وتعالى أصبح يعني نافعا، أصبح عنصر أمان وعنصر استقرار. وبغير ذلك يعني ما الذي أوصله إلى أن يكون كذلك؟ توحيده لرب العالمين. توحيده لرب العالمين، أنا الآن لما أوحد الله عز وجل هل أقبل الأوامر من فلان أو من، أنا لا أقبل، إنما أقبل الأمر من الله، وقد أمرنا الله بكل ما فيه صلاح الإنسان ونهانا الله عن كل ما فيه ضرر الإنسان.
2: جميل جميل، الله يعطيك العافية دكتور. اسمح لنا نذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير نكمل الحديث بعده، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نعود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييكم، اهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك.
2: دكتور، نتحدث في هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام عن محاسن الاسلام في التوحيد وفي كلمه التوحيد، تحدثنا عنها وعن معناها وما تضمنته ايضا من اشباع الجانب الروحي لدى الانسان الذي هو فطره في تعليق الإنسان بالله عز وجل وبإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. دكتور، ما هي القيمة التي تحملها هذه الكلمة، تحملها كلمة التوحيد في عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له؟
3: القيمة التي تحملها كلمة التوحيد أن تجعلك حرا من عبادة الأوثان، حرا من عبادة الشيطان، حرا من عبادة الأصنام، حرا من عبادة الهوى. أنت بدون التوحيد تتنازعك أمور كثيرة، أنت تعبد نفسك لأشياء كثيرة. ولذلك الآن الذين لا يخلصون التوحيد حتى لو كانوا من المسلمين، تمام، لا يخلصون التوحيد ويظنون أن مع الله من يضر ومن ينفع، ومن هؤلاء يعني يدخلون في أزمات نفسية وفي أمور كبيرة جدا. لكن عندما تخلص التوحيد لله تبارك وتعالى تجد أنك حر أولا من عبادة هواك، لأن هذه الأمور متولدة عن الهوى. الإنسان يبحث عن يعني عن ما يوافق هواه، وموافقة الهوى في مخالفة الشرع. ولذلك يقرر الإمام الشاطبي رضي الله عنه أن التكليف على خلاف هوى النفس. فعندما تأتي كلمة التوحيد تخلصك من هواك. أنت الآن عندما تصلي الفجر ركعتين، وعندما تصلي الظهر 4 ركعات، أنت الآن تفعل ما يقتضي هواك أم تفعل، وكذلك بقية الصلوات بالتحديدات التي أمر الله تبارك وتعالى بها، أنت تفعل ما يوافق هواك ولا ما يوافق الشرع الشريف؟
2: ما يوافق
3: الشرع الشريف. كذلك عندما تلتزم ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بالحج، أنت هنا، وكذلك ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بالزواج والطلاق والفرق، ما يتعلق بالعدة والحضانة، وما يتعلق بالمعاملات المالية، ما يتعلق بالحدود والجنايات والأروش وما سوى ذلك. أنت الآن الإسلام عندما يجعلك تلتزم أوامر الله وتجتنب نواهيه، وأنت بهذا تتخلص من عبادة هواك ومن السير وراء هواك الذي لا يمكن إلا أن يوديك في الهلاك. والله تبارك وتعالى قد نهى عن عبادة الهوى، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. انظر، يعني يصل الإنسان أحيانا من غير كلمة التوحيد، من غير أن يكون الإنسان موحدا لله تبارك وتعالى، يصل به الأمر يعني كأن النفس فيها فراغ كالكوب، إن لم تملأه بتوحيد الله تبارك وتعالى وتملأه بالتوحيد وأبقيت فيه فراغا فإنه يدخله الهوى الذي يتحول إلى إله. ما عبادة الأصنام إلا اتباع للهوى، ما عبادة الأحجار إلا اتباع للهوى، ما عبادة الدينار والدرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. عبد، نعم عبد، في يعني ما حكى الله عن النصارى واليهود لما أطاعوا يعني رهبانهم وأحبارهم ولم يوحدوا الله تبارك وتعالى ولم يأخذوا بشرعه، لأنهم لم يوحدوا حق الوحدانية، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى، من دون الله. فانظر يعني كيف وقعوا في أن يعبدوا أنفسهم لإنسان، يعني إنسان يخطئ. عندنا في الإسلام تخطئ فيما بينك وبين ربك فتؤوب إليه وترجع إليه يغفر لك دون أن تفضح نفسك أمام الآخرين، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويقول،
2: بل يحرم الإنسان الفضيحة،
3: الإسلام حرم، قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر بستر الله، فإنه من أبدلنا صفحته أقمنا عليه الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله،
2: وأمر أيضا بالستر،
3: وأمر بالستر أيضا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما وصل إلي من حد فقد وجب. يذهب الإنسان إلى يعني يعني هؤلاء فيعترف ويفضح نفسه، ما الذي يستطيع أن يفعله هذا الإنسان؟ هل يستطيع أن يغفر لك؟ هل يستطيع أن يرفع عنك ما وقع منك من ذنب؟ غير أنه يضحك عليك، وقد يستغلك استغلالات مادية، وقد يستغلك فيما هو أكثر من الاستغلالات المادية، وبذلك أنت تعرض نفسك لأمور لا ترضاها. الله تبارك وتعالى لم يقبل عليك الفضيحة بل سترك، والظن بالله عز وجل أنه إذا سترك في الدنيا يسترك في الآخرة، هكذا ظننا بالله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ولذلك نحن على يقين بأن الله ما دام قد سترنا في الدنيا فنسأل الله أن يسترنا في الآخرة. عندما يتخذون أحبارهم أربابا من دون الله يذهب إلى إليه فيعترف بذنوبه ويفضح نفسه، ثم بعد ذلك ماذا بقي بعد الفضيحة؟ هذه الأمور ما هي إلا دعوة إلى المجاهرة، ما هي إلا دعوة إلى يعني تذهب الحياء من النفس، لأنه ما دام الإنسان ساترا لنفسه فهو بينه وبين ربه. فانظر الآن يعني ممكن الإنسان من غير توحيد الله تبارك وتعالى أن يتحول إلى عبدا للهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يمكن أن يتحول إلى عبد، هنا قال أن يتحول عبدا للهوى، أن يتحول إلى عبد للدينار والدرهم، أن يتحول إلى عبد للإنسان أخيه الإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل أكثر مما يمكن أن يفعله هو، بل ربما الإنسان يعني وهو يخرج إلى الحياة خير من الحبر أو الراهب الذي قاعد في مكان لا يعرف شيئا من الحياة، أو يعرف ولكنه لا يخرج إلى الناس. طيب، يعني الإسلام بمحاسنه بهذا التوحيد الله تبارك وتعالى أخرجنا من هذه العبادات، ومنها عبادة الإنسان وهي أشر العبادات. ولذلك يا ربعي بن عامر حين وقف أمام قائد الفرس ماذا قال؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وطبعا عباد هنا كل مخلوقات الله من عباده. قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذن الإسلام والتوحيد ما هو إلا إخراج للإنسان من عبادة الأهواء ومن عبادة الناس ومن عبادة الأوثان ومن عبادة الأصنام ومن عبادة، ويحرره ليكون عبدا لله تبارك وتعالى. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه القيمة التي تحملها كلمة التوحيد، هذه القيمة التي يحملها التوحيد لله تبارك وتعالى. حين نتوجه إلى القوي سبحانه وتعالى، حين نتوجه إلى الخالق، نتخلص من كل هذه العبادات ومن كل هذه الالتزامات التي لا قيمة لها ولا تنفعنا لا في دين ولا في دنيا.
2: جميل. أيضا دكتور، نقطة أخرى أريد أن أشير إليها، وهي أن الإنسان بإخلاصه لله تبارك وتعالى بالعبادة وبالتزامه بأوامر الله عز وجل وبالتزامه بنواهيه، هو فيه صلاح لآخرته ولدنياه. هذا فيه أيضا يعني فيه ترتيب لمعاش الناس وفيه ترتيب لحياتهم عندما يلتزم الإنسان بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، عندما يلتزم الإنسان بما ويبتعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى. هذا فيه قوام وفيه صلاح وفيه استقامة لحياة الإنسان ومعاشه في الحياة الدنيا، فضلا عما سيجده الإنسان المسلم من الأجر والثواب والخير والعاقبة الحسنة في الآخرة.
3: انظر يا شيخ وائل، عندما نؤمن بالله عز وجل ونوحده نتلقى أوامره عن طريق رسله، وآخرهم صلى الله عليه وسلم الذي وضح لنا كل ما يمكن أن يحدث في حياتنا وفي مماتنا وفي برزخنا وفي حياتنا الأخرى. ولا شك أن الإنسان عندما يوحد الله تبارك وتعالى فيتلقى الأمر والنهي على أنه وحده الذي يأمر وهو وحده الذي ينهى. عندنا العلماء نحن نحترمهم في الإسلام لأنهم من احترام النص الوارد عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفهم بفهمهم، ولكن لم يجعلهم الله تبارك وتعالى وسطاء بيننا وبين الله عز وجل، وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. لا يعني لا ليس هناك يعني نحن لا نضع رقابنا ولا جباهنا أمام عالم ونقول أنت يعني مطيتنا إلى الله، إلا رسول الله هو الذي وسيلتنا إلى الله عز وجل. هذه قيمة عظيمة عندما نوحد الله. طيب، ما أشرت إليه من الصلاح الذي يكون في الإنسان عندما يوحد الله تبارك وتعالى، طبعا لا شك عندما يوحد الله يعلم أنه هو صاحب الحياة وصاحب الممات، يؤمن باليوم الآخر الذي سيعود

0: تعبد لله عز وجل وإخلاص العبادة لله والتزام الأوامر واجتناب النواهي يكون الوازع الداخلي لدى الإنسان الذي تفتقده كثير من الأمم غير المسلمة.
1: طبعا المسلم هو أكثر الناس مراقبة لله عز وجل، ولذلك نحن مرة سجلنا ربما حلقة عن الرقابة الذاتية، وهذه ليست إلا للمسلم، يعني الرقابة الذاتية الحقيقية، لأن هناك بعضهم كما ذكرنا في ذلك الموضع أن بعضهم عنده رقابة ذاتية لكن ليست ناشئة عن خوف من الله تعالى الذي وحده، وإنما المشاحة في الحقوق، يعني يعلم أنه إن قصر في عمله عوقب، ويعلم أنه لا يمكن أن يعطى دون عمل، فيتعودوا على بعض الأمور، لكنهم إذا لم يكن هناك عقوبة تركوا وانطلقوا في الحياة دون وازع يردعهم، ولذلك نجدهم لما لم يؤمنوا بالله عز وجل الذي أمرهم بالخير ونهاهم عن الشر انطلقوا في كل الشرور وتركوا كل الخير.
0: جميل. لذلك عندما يلتزم الإنسان بأمر الله عز وجل وبشرعه الحكيم جعل الإسلام مراتب للردع، فبدأها بالنفس ومن ثم بالسلطان وبالقرآن، فجعل هذه الروادع وهذه الزواجر التي يجر الإنسان عن الوقوع في الخطأ وظلم الناس والتعدي عليهم ونظمها ورتبها من خلال هذه الشرائع والفرائض.
1: صحيح. هذه الأمور كما قلنا معرفة الله تبارك وتعالى واليقين بأنه واحد لا شريك له وأن إليه المعاد. انظر الآن نحن نؤمن بأن إليه المعاد. الذي يعبد حجرا، ما الذي يخاف من الحجر؟ ما الذي يمكن أن يصنعه الحجر؟ وعليه فهو يأتي إلى الحجر ليتمتم بما يريد أن يتمتم، ولا يقدم له شيء من الأمور التي لا ينتفع بها الحجر، وربما أخذها منه أكلها مرة أخرى أو استفاد منها، ثم يذهب إلى الحياة ينطلق دون رادع. كما قلت لك ليس هناك أوامر أو نواهٍ، ليس هناك أوامر أو نواهٍ يحتاجها ذلك الإله، لكن عندما تعبد إلها يأمرك ويثيبك على التزام الأمر، وينهاك ويعاقبك على مخالفة النهي، حينها تستقيم حياتك، وحينها تفعل لدنياك كأنك كما قال إيه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم. هذا الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك يعني تستقيم الحياة في المسلم الموحد، يعمل لدنيا فيصلحها كما قال الله تبارك وتعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن
0: كما أحسن الله
1: إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. انظر يعني إلى تعليمات عجيبة. من الذي تتحقق له هذه الموازنات؟ يعني الآخرة يبتغي فيما أتاه الله دار الآخرة، يعني الدنيا مزرعة الآخرة، فهو يقيم الدنيا على أحسن حال كما يحب أن يكون على أحسن حال في الآخرة،
0: ولا يفسد،
1: ولا وفي نفس الوقت لا ينسى نصيبه من الدنيا ولا يفسد في هذه الأرض. يعني ممكن واحد يقول أنسى نصيبي من الدنيا، يعني لا أنسى نصيبي من الدنيا فأتحرك فيها بكل ما أريد ولو كان فسادا في الأرض، يقول ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، حينها تستقيم. هذا هو المسلم الموحد، غيره سيكون ضرره أكثر من نفعه.
0: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، بارك الله فيك. شكرا
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن نكون قد وفينا الموضوع حقه وقد أبرزنا ما ينبغي علينا إبرازه في هذا الجانب.
0: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. ومستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام التي تحدثنا فيها عن محاسن الإسلام في كلمة التوحيد. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين.
5: فضل السواك يوم الجمعة. من أجل الطاعات وأعظم القربات التي تنال بها رضا رب الأرض والسماوات، سواك تمضي به في الجمعة مطبقا للسنة، طالبا للجنة، ترجو رضا الرحمن فيعاملك بالمغفرة والقبول والإحسان.

عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. متفق عليه. معنى يستن أي يستخدم السواك في تنظيف فمه.

0: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.
1: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس
استأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الأخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ ناصر القطامي، ويقرأ من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة

يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا ومن

بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر

0: كان هذا هو القارئ ناصر القطامي، وتلا علينا من سورة النحل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه. رواه الطبراني بإسناد جيد. وفي رواية له: أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا، كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود في حديث، والطبراني وزاد: وليس بخارج، والحاكم بنحوه، وقال: صحيح الإسناد. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: التفسير الميسر.
1: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
0: التفسير الميسر.
1: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
0: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا، هذه الرسل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أو ذكر بعضهم، فضلنا بعضهم على بعض، خصصنا بعضهم بمناقب ليست لغيرهم. منهم من كلم الله مثل موسى، ورفع بعضهم درجات مثل محمد، رفعه على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات في الإنجيل، وأيدناه، يعني قويناه، بروح القدس، وروح القدس هو جبريل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، ولو شاء الله هداية الناس جميعا، ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الرسل، من بعد ما جاءتهم البينات، مع أن البينات قد جاءتهم ومع ذلك وجد بينهم اختلاف. بعد ما جاءتهم البينات فاختلفوا، فيضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لمشيئة أرادها الله سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن ثبت على إيمانه بعد الرسل، ومنهم من كفر مثل النصارى، كفروا بعد المسيح، يعني غالب النصارى. ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا تأكيد للمعنى السابق، ولكن الله يفعل ما يريد، فإذا أراد يوفق من شاء ويخذل من شاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني أنفقوا زكاة ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم القيامة لا بيع فيه. البيع المراد به هنا البيع، يعني الفداء. إذا قضى الله سبحانه وتعالى على شخص أنه من أهل النار، يريد أن يفتدي بماله، بما يملكه، مقابل أن لا يدخل النار، لا بيع فيه، يعني لا فداء فيه، ولا خلة، يعني لا صداقة تنفع في هذا اليوم، ولا شفاعة، لا شفاعة تنفع إلا الشفاعة التي تكون بإذن من الله سبحانه وتعالى. والكافرون، الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى، هم الظالمون، لأنهم ظلموا أنفسهم فاتبعوا سبيل غير الحق. روى مسلم في صحيح عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال كعب: فضرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في صدري، قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. لها فضل عظيم، فهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله لا إله، يعني لا معبود بحق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. الإله يعني المعبود، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي يعني الدائم، بقاؤه دائم، بخلاف الإنسان الحي فحياته لها نهاية، وحياته كانت لها بداية، أما حياة الله فهي لا بداية لها ولا نهاية. القيوم يعني القائم بتدبير خلقه، لا تأخذ

وعبيدا، ثلاث أمور. له ما في السماوات والأرض، يعني يملك ما في السماوات وما في الأرض، وخلق ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات وما في الأرض عبيد لله، يعني منقادون لأمر الله سبحانه وتعالى، الأمر الكوني. من ذا الذي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا أذن الله سبحانه وتعالى لشفاعة أحد فيشفع. فهذا فيه رد على من يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويقول ليقربونا إلى الله زلفى. ثم من صفات الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني دائما ما بين أيديهم يعني أمامهم، وما خلفهم. إذن الله سبحانه وتعالى علمه شامل من أمر الآخرة التي أمامهم وما خلفهم من الدنيا، ترى الأيام التي تركوها. فالله سبحانه وتعالى علمه شامل لكل شيء. ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني لا يعلمون شيء مما يعلمه الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء. إذا شاء الله أن يعلم الناس أعلمهم، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى الرسل بأخبار ستحدث. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه اختلف العلماء فيه، الراجح والله أعلم ما قاله ابن عباس، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. ففي حديث بعضهم يصححه، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في ترس، يعني قليلة جدا قليلة جدا. ثم قال ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله، لا يتعبه سبحانه وتعالى حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض. الأرض بما فيها من مخلوقات، والسماوات ومخلوقات لا نعلمها إلا الله، الله هو الذي يحفظه، يحفظ جميع ما خلق. إذن لا يؤوده، لا يثقله حفظهما، وهو العلي. إذن يحفظ كل شيء وهو علي فوق الناس، له العلو والمطلق. العظيم أي الكبير. لا إكراه في الدين، لا تكره أحدا في الدخول في الدين. قد تبين الرشد من الغي، ظهر الحق بالآيات البينات. قالوا أن المرأة كانت تجعل على نفسها في الجاهلية إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، جعلوه يهوديا ثم قالوا لا ندع أبناءنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الذي يكفر ويجحد وينكر ولا يتابع الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، يعني تمسك بالعروة الوثقى وهي الإسلام، الدين الحق، لا انفصام لها لا انقطاع لها، استمسك من دون انقطاع. والله سميع لما يقال، عليم بما يفعل. والطاغوت اسم من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، فالكافر يسمى طاغوتا، والساحر يسمى طاغوتا، والشيطان يسمى طاغوتا، لأنهم تجاوزوا حدودهم. والطاغوت في القرآن على معاني. المعنى الأول الطاغوت بمعنى الأوثان. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني الأصنام. المعنى الثاني الطاغوت بمعنى الشيطان. قال تعالى يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في سبيل الشيطان. والآية التي أمامنا تصلح أن تكون فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني يكفر بالشيطان ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث للطاغوت
الذي

0: يكون بغير ما أنزل الله. قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكموا إلى رجل يحكم بغير ما أنزل الله، قال إلى الطاغوت. فالطاغوت اسم في هذه الآية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، يعني يتولاهم وينصرهم، يخرجهم من الظلمات يعني من الكفر إلى النور إلى الإيمان، والذين كفروا أولياؤهم يعني يهديهم أولياؤهم الطاغوت، أي أولياؤهم الشياطين، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر. وقد يقول قائل الله سبحانه وتعالى قال في حق المؤمنين من الظلمات إلى النور، كيف ذكر الإخراج؟ يعني السؤال هل كان المؤمنون في ظلمة قبل ذلك؟ نقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، بمعنى أنه أخرجه من الظلمات إلى النور، يعني هو على الإسلام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. هل معنى يرد يعني كان قبل في أرض العمر ثم رد مرة أخرى؟ نقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يعني يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أولئك أصحاب النار، يعني الكفار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها. الولي في القرآن له معاني. المعنى الأول الولي بمعنى الرب، قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، يعني أتخذ ربا، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. المعنى الثاني بمعنى الناصر والمعين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني ينصرهم. المعنى الثالث بمعنى الولد، قال تعالى في مريم فهب لي من لدنك وليا، يعني ولدا. المعنى الرابع بمعنى الوثن، قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني أوثانا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى ألم تعلم إلى الذي حاج إبراهيم، يعني جادل إبراهيم عليه السلام في ربه أن آتاه الله الملك، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الملك جادل في الله سبحانه وتعالى، حمله بطره بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فبدأ يجادل إبراهيم في الله سبحانه وتعالى وهو النمرود. يروى والله أعلم قالوا ملك الأرض شرقها وغربها مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود وبخت نصر. إبراهيم عليه السلام نسبه إبراهيم عليه السلام يعود يعني أبوه العاشر هو نوح، أبوه العاشر هو نوح عليهم السلام إبراهيم، وله ابنان إسحاق المشهوران إسحاق وإسماعيل، وإبراهيم أبوه آزر وعمه هاران، وهاران له ابن اسمه لوط. إذن إبراهيم عم لوط عليهم السلام، عليهم السلام. إبراهيم عليه السلام هذه القصة حصلت في العراق، يعني النمرود في بابل في العراق، في العراق. يقول الله سبحانه وتعالى أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذا جواب سؤال محذوف. السؤال النمرود قال له من ربك الذي تدعوننا إليه؟ فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يخلق الحياة والموت في الأجساد. قال النمرود أنا أحيي وأميت. كيف يأتي برجلين فيقول قضيت على هذا قضيت عليهما بالقتل، ثم أعفو عن واحد فأحييه، وأقتل واحد فأميته. فلما رأى إبراهيم أن هذه الحجة خرجت من غبي قال تجاوز هذه الحجة فانتقل إلى حجة أخرى. قال إبراهيم انتقل إلى حجة أخرى، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. فبهت يعني تحير ودهش، فبهت الذي كفر وهو النمرود، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأعظم الظلم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. أو يعني أرأيت الذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية، والقرية قالوا هي بيت المقدس، كان راكبا على حمار معه ومعه بعض الطعام وهو عزير، وهي خاوية، هذه القرية خاوية على عروشها، خاوية يعني ساقطة على عروشها، العروش يعني السقف، إذا خاوية ساقطة على عروشها يعني سقط حتى الحيطان ساقطة بسبب أن بخت نصر خربها. قال أن يحيي هذه الله، يعني كيف يحيي الله سبحانه وتعالى هذه يعني هذه القرية بعد موتها، يعني أراد أن يعرف كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني أحياه ليريه كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى. قال كم لبثت، قال الله سبحانه وتعالى له كم لبثت، كم مكثت وأنت قد مت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قالوا لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظن أنه يوم النوم فقط. قال الله سبحانه وتعالى له بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك، وكان معه طعام، وشرابك، والشراب الذي معه لم يتسنه، يعني لم يتغير معطول الزمان، وانظر إلى حمارك، مكث 100 سنة فالله سبحانه وتعالى رآه الآن هذا الحمار ميتا، فأراه الله سبحانه وتعالى كيف يحييه، فرأى العظام تلوح ثم أحيا الله سبحانه وتعالى هذا الحمار أمامه. ولنجعلك آية للناس، نجعلك آية على البعث، نثبت أننا قادرون على البعث. قال الله سبحانه وتعالى للناس، هذا دليل على أنه خرج إليهم، فلما خرج إليهم بعد 100 سنة تفاجأوا، قال أنا عزير، قالوا عزير قد مات قبل 100 سنة، فكانت معه نقود ونحو ذلك، هذا كله إثبات على أن الله سبحانه وتعالى يقول ولنجعلك آية للناس، دليل على أنه خرج. ولو أنه فقط انتهت القصة مع هذا الرجل ولم يخرج للناس لم تكن آية للناس، حتى هو لما خرج لم يجد الناس الذين كانوا يتعامل معهم، كلهم هلكوا، فوجد الجيل الذي بعدهم، الجيل الذي بعدهم. وانظر إلى العظام، يعني عظام حمارك، الآن لم يحيي الله سبحانه وتعالى الحمار، كيف ننشزها، كيف نحييها، ثم نكسوها لحما. فنظر إلى الحمار وقد تركبت، وتركبت عظامه وكسيت لحمة، ثم نفخ فيه الروح، فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم المشاهدة، وإلا عنده اليقين الكامل أن الله يحيي الموتى، لكن قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم، أذكر حين قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو مؤمن كما سيأتي بالآية، هو مؤمن لكن هو أراد أن يرى ذلك، لما تجادل مع النمرود في أن الله يحيي الموتى طلب عليه السلام إحياء الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال له، قال الله لإبراهيم أولم تؤمن بقدرتي على إحياء الموتى؟ الله يسأله وهو يعلم أنه مؤمن. قال بلى، يعني آمنت، ولكن سألتك ليطمئن، يعني يسكن قلبي بالمعاينة مع الاستدلال. قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. صرهن يعني خذهن وقطعهن وأخلط لحمهن بريشهن، فخذ 4 من الطير فصرهن، هذا معنى صرهن، اجمعها يجمعن كل الطيور 4 فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل، الجبال التي في القريبة لك، منهن جزءا. إذن هذه الطيور 4 مجموعة كلها مقطعة، ثم قسم هذه القطع إلى 4 أقسام، ثم ضع قسم في الجبل الأول الثاني والثالث والرابع منهن، ثم دعهن إليك يأتينك سعيا، يعني سريعا، واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه وتدبيره. مثل الذين، مثل هنا بمعنى شبه، الذين ينفقون أموالهم يشبهون الحبة، إذن مثل هنا بمعنى الشبه، شبه. وذكرنا أن مثل في القرآن لها عدة معاني. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في طاعة الله، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، كمثل حبة، يعني شبه حبة، أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فكذلك نفقاتهم يضاعفها الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، والله يضاعف أكثر من 700، والله يضاعف لمن يشاء، الذي يستحق المضاعفة يضاعفه الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يرجع إلى النية، والله واسع، فضله واسع، فيضاعف لمن يشاء، عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم، الآيات لا يعني تتحدث عن الإنفاق، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا، ينفق بشرط لا يتبع ما أنفق منًا، لا يمن على الفقير، كان يقول أحسنت إليك وجبرت حالك، ولا أذى كذلك، الأذى كأن يذكر أنه أحسن إليه عند من لا يحب، أو مثلا يقول أنت أبدا فقير، هذا الأذى كلمات تجرح. لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، يعني لهم ثواب نفقاتهم عند الله في الآخرة، ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة، ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأنهم رأوا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة، قول معروف يعني كلام حسن ترد على السائل، كلام جميل ترد على الذي سألك مالا، ومغفرة تدعو له بأن يسدد الله سبحانه وتعالى حاجته، خير من صدقة، صدقة مهما كان هذا المال كثيرا أفضل من صدقة يتبعها أذى، يتبعها جرح لمشاعر الفقير. الله سبحانه وتعالى يقول الكلام الطيب للفقير عند الله أعظم من الشخص الذي يتصدق على الفقير ويجرح مشاعر الفقير، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني عن صدقة العباد، حليم حيث أخر العقوبة عن الذي يمن ويؤذي الفقراء. لا زال الله سبحانه وتعالى يبدي ويعيد في قضية المن والأذى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، يعني لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى. وسبق معنى المن والأذى، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: مثل الذي يبطل صدقاته رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعطي ماله مراءة للناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وهو المنافق. فمثله الذي ينفق بمن أو أذى، أو الذي ينفق يراعي الناس، فمثله كمثل صفوان، الصفوان الحجر الأملس، عليه تراب، حجر عليه فوقه تراب، فأصابه وابل، الوابل المطر الكثير. عادة أن إذا نزل مطر كثير الأرض تنتفع والناس ينتفعون، لكن هنا لا ينتفع. لماذا؟ لأن هذا الوابل المطر الكثير نزل على حجر أملس، لذلك لا يستفيدون منه. مثل الذي ينفق أموال كثيرة، المطر الكثير هو الأموال الكثيرة، مثل الذي ينفق أموال كثيرة لكن يرائي فيها أو يمن أو يتبع المن أو الأذى، فتركه صلدا لا يستفيدون منه. هذا يوم القيامة لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يوم القيامة إذا أراد أن يستفيد من ثواب هذه الصدقات لا يستفيد، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لماذا؟ لأن الصدقات التي دفعها يوم القيامة يأتي المن فيحرق ثواب الصدقات، يأتي الأذى فيحرق ثواب الصدقات، يأتي الرياء فيحرق ثواب الصدقات، والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم، مثل يعني شبه الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني يطلبون رضا الله سبحانه وتعالى، وتثبيتا من أنفسهم، يريدون تحقيق الثواب، بخلاف المنافقين الذين لا يرجون ذلك لأنهم ينكرون البعث. كمثل جنة، الجنة أي البستان، بربوة، الربوة المكان المرتفع المستوي، قال كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل المطر الكثير، أصابها وابل فآتت أعطت أكلها ثمارها ضعفين، فإن لم يصبها وابل، إن لم يصبها مطر كثير فطل، يعني مطر قليل، يعني سواء أصابها مطر كثير فستخرج ضعفين أو أصابها مطر قليل فستخرج ضعفين. لماذا؟ هذا مثل الذي ينفق أمواله ابتغاء مرضات الله، سواء كان هذا الإنفاق قليلا أو كثيرا، المطر هو الإنفاق، سواء كان المطر قليلا أو كثيرا فسيخرج نفقة كثيرة، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على ما عملتم. قال الله سبحانه وتعالى: أيود أيحب أحدكم أن تكون له جنة، يعني بستان، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، له ثمرة من جميع الثمار، وأصابه الكبر، ضعف بسبب الكبر، ضعف عن التكسب، وله ذرية ضعفاء، أولاد صغار لا يقدرون على التكسب هم، فأصابها إعصار فيه نار، أصاب هذه الجنة التي هو بأشد الحاجة إليها بسبب أنه قد كبر وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون التكسب، إذن هو بأشد الحاجة إلى هذه الجنة، قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. احترقت في زمن هو أشد ما كان إليها حاجة، وبقي هو وأولاده عجز متحيرين. كذلك الذي ينفق ماله رئاء الناس، أو ينفق ماله ويتبع النفقة المن والأذى، يأتي الرياء والمن والأذى فتحرق ماله في وقت هو أشد حاجة إلى ثواب هذه النفقة، وهو يوم القيامة. يأتي المن والأذى فيحرق هذه الصدقات، يحرق ثوابها في وقت هو أشد الحاجة إلى ثواب هذه الصدقات. كذلك يبين الله لكم الآيات، يضرب لنا الأمثال لعلكم تتفكرون فتعتبرون وتتقون الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بالنهي عن المن والأذى والرياء، حث على طريقة من طرق الصدقات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات، الطيب يعني الجيد، من طيبات ما كسبتم من الأموال، ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار ونحو ذلك. إذن أنفق أجود مالك. لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإنفاق من الجيد من المال، قال ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث، يعني الردي، منه مما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تنفقون على الفقراء، ليس من جيد أموالكم، وإنما هو من رديء الأموال، الخبيث الردي. لا تأتي فتذهب إلى يعني الردي من مالك الذي لا تحتاجه ولا يستفاد منه فتنفق. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم قال ولستم بآخذيه، لو عرض عليكم هذا الخبيث هذا الردي ما قبلتموه إلا أن تغمضوا فيه. إذا تساهلت أغمضت بصرك هنا تأخذ. واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، حميد يحمد من ينفق من طيب ما كسب. الخبيث والطيب في القرآن له معاني. المعنى الأول الخبيث بمعنى الحرام، والطيب بمعنى الحلال. قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني هنا الحلال والحرام. المعنى الثاني الخبيث أي الكافر، والطيب المؤمن. قال حتى يميز الخبيث من الطيب. المعنى الثالث الخبيث بمعنى الكفر، كلمة الكفر، والطيب كلمة الإسلام. مثل كلمة طيبة وهي قول لا إله إلا الله، ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر. المعنى الرابع الخبيث الردي من الأموال، والطيب الجيد من الأموال كما في الآية التي أمامنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم بالفقر إن أردتم الإنفاق في سبيل الله لأجل أن تمسكوا فلا تنفقوا. ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء البخل، الفحشاء منع الزكاة، منع الحقوق. والله يعدكم على الإنفاق مغفرة منه، يغفر ذنوبكم، وفضلا يعني رزقا يخلقه لنا، والله واسع، فضله واسع، عليم بمن يستحق، من يستحق الثواب. هذا الكلام السابق هو لا يهتدي إليه إلا صاحب الحكمة. يؤتي الحكمة، العلم النافع المؤدي للعمل، من يشاء، من يشاء الله سبحانه وتعالى يعطيه. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن مصيره إلى السعادة الأبدية. وما يذكر، يعني ما يتعظ، إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة، ما أديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر فوفيتم بالنذر فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين من أنصار، الظالم بمنع الزكاة، الظالم الذي ينذر ولا يفي بنذره، الذي يضع الإنفاق في غير موضعه من معاصي الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك الظلم وهو الشرك والكفر. وما للظالمين من أنصار، من أنصار يمنعونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات، يعني إن تظهروا الصدقات أي النوافل، الصدقة النافلة، فنعم هي، يعني نعم إبداؤها، نعم إبداء الصدقة. وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهار الصدقة، لأجل أن لا يتهم الشخص بأنه لا يعطي الزكاة، فهو خير لكم من إبدائها ونحو ذلك. ويكفر عنكم من سيئاتكم، يعني يكفر عنكم من سيئاتكم بعض السيئات بسبب إنفاقكم في سبيل الله، والله بما تعملون خبير، يعلم ظواهر الأمور وبواطن الأمور، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم، يا أيها النبي ليس عليك هداية المشركين، ليس عليك، لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء هدايته إلى الدخول في الإسلام فيهديه الله سبحانه وتعالى. ثم عقب: وما تنفقوا من خير، كأن المسلمون أرادوا التصدق على المشركين فتحرجوا، أرادوا التصدق على المشركين لأجل إسلامهم ونحو ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير، من أي أنواع الخير، من أي أنواع الأموال، فلأنفسكم، لأن الثواب لنفسك. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أنتم أنفقتم تريدون وجه الله سبحانه وتعالى، تريدون رضا الله سبحانه وتعالى، لا تريدون أعراض الدنيا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، جزاء هذا الخير يوفى إليكم يوم القيامة وأنتم لا تظلمون، يعني لا تنقصون من أجوركم شيئا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: للفقراء، يعني الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أحصروا يعني حبسوا أنفسهم في سبيل الله، يعني في الجهاد، حبسوا أنفسهم في تعليم القرآن، حبسوا أنفسهم في الخروج في السرايا والجهاد، لا يستطيعون ضربا في الأرض، الضرب يعني السفر، لا يستطيعون سفرا في الأرض، ما يستطيعون يسافرون للتجارة والمعاش، لأنهم منشغلون في الجهاد. يحسبهم الجاهل، الجاهل بمعنى الجاهل حالهم، أغنياء من التعفف، يتعففون عن السؤال ويتركون السؤال، يظن الجاهل بأمرهم الذي لا يعلم خبرهم، يظن الجاهل، قال: تعرفهم بسماهم، أيها المخاطب تعرفهم بسماهم، سماهم التواضع، أثر الجهد عليهم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس شيئا فيلحفون، يعني يلحون على الناس. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. وفي سبيل الله تكررت كثيرا، في سبيل الله، السبيل في القرآن له معاني. المعنى الأول: السبيل يعني الطاعة، وأنفقوا في سبيل الله يعني في طاعة الله. المعنى الثاني: السبيل بمعنى البلاغ، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني بلاغا. المعنى الثالث: المخرج، السبيل بمعنى المخرج، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي مخرجا. المعنى الرابع: السبيل بمعنى الدين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير دين المؤمنين، ادعو إلى سبيل ربك. المعنى الخامس السبيل بمعنى الطريق. قال تعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق. المعنى السادس السبيل بمعنى الحجة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي حجة. المعنى السابع السبيل بمعنى الإثم. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا إثم، ما على المحسنين من سبيل، يعني من إثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم، قال بالليل والنهار، اختلاف الزمن شمل جميع الأزمان، سرا وعلانية شمل الأحوال، فلهم أجرهم عند ربهم في الآخرة ولا خوف عليهم من أهوال القبر وأهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا، يعني يأخذون الربا ويتعاملون بالربا، والربا يكون بالمعاملات بالنقود والمطعومات، إما في القدر أو الأجل، وموضوع الربا طويل. الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة يوم البعث، لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يتخبطه يعني يصرعه الشيطان من المس، يعني من الجنون. ذلك الذي نزل بهم هذه العقوبة بسبب أنهم، يعني بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، قالوا هو نوع من أنواع البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فرق بين الربا وبين البيع، الربا فيه زيادة، أما البيع فليس فيه ظلم. فمن جاءه موعظة، يعني من بلغه وعظ من ربه فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف، فالذي أخذه يكون جائز له إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فله ما سلف وأمره في العفو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ومن عاد، من عاد إلى أكل الربا مستحلا، لابد كلمة لابد قيد مستحلا، ومن عاد إلى الربا مستحلا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي يخلد في النار هو الذي يستحل الربا، وليس معناه الذي يعود إلى أكل الربا. يمحق الله، يمحق يعني ينقص ويذهب بركة الربا، ويربي الصدقات، يزيدها وينميها في الدنيا، والنماء الحقيقي في الآخرة. والله لا يحب كل كفار أثيم، فكفار الذي يحل الربا، وأثيم الذي يأكل الربا، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الصنفين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الاعتقاد الإيمان وعمل الصالحات، ومن أعمال الصالحات وأقاموا الصلاة بأركانها وواجباتها وبأوقاتها، وآتوا الزكاة، الزكاة المفروضة، لهم أجرهم عند ربهم في الآخرة ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. والصلاة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الصلاة المعروفة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. المعنى الثاني الصلاة بمعنى الثناء. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي يعني يثني عليه. إن الله وملائكته، النوع الثالث من الصلاة الدعاء، صلاة الملائكة يعني دعاء الملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن صلاة الله الثناء، وصلاة الملائكة الدعاء. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني أدعو لهم. المعنى الرابع الصلاة بمعنى القراءة. قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. تجهر بصلاتك يعني بقراءتك. المعنى الخامس الصلاة بمعنى الدين. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أصلاتك يعني أدينك. المعنى السادس الصلاة بمعنى موضع الصلاة. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. المعنى السابع الصلاة بمعنى صلاة الجنازة. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله سبحانه وتعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وذروا ما بقي من الربا. إذا تاب الشخص ورجع إلى الله، الذي بقي من الربا لم تستلم ذروا اترك، أما الذي أخذته فهذا يكون جائزا لك بالتوبة على القول الراجح. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم، فذروا ما بقي من الربا. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا، يعني أعلموا بحرب من الله ورسوله. فيه تهديد شديد، حتى نقل عن بعض السلف أنه يعطى سيفا فيقال له حارب الله، يعطى أكل الربا سيفا فيقال له حارب الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم رجعتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم. الأموال التي قبضتها هي لك، لدلالة الآيات السابقة. لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون بالزيادة، تظلمون غيركم الذي ستأخذون منهم الربا. لا تظلمون ولا تظلمون أنتم بنقص شيء. وإن كان، يعني وإن وجد غريم ذو عسرة، يعني لا يستطيع السداد، ذو عسرة فناظرة، يعني عليكم نظرة، يعني التأخير عليكم تأخيره إلى ميسرة، إلى وقت يسر له. وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا يعني تتصدقوا على المعسر بالإبراء، إذن الإبراء يسمى صدقة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في يوم القيامة تبعثون ثم ترجعون إلى الله للحساب. ثم توفى في هذا اليوم، ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعني جزاء ما عملت سواء كان خيرا أو شرا. وهم لا يظلمون، لا يظلم بنقص حسنة ولا زيادة سيئة. وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن، حتى قال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ب81 يوما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، يعني تعاملتم بالدين، بدين إلى أجل مسمى، يعني وقت مسمى أي معلوم، فاكتبوه، من باب التوثيق حتى لا يقع النزاع. الدين مثل أن تبيع سيارتك على شخص وتقول لهذا شخص: ثمن السيارة مثلا 50,000، ثمنها تدفع ثمنها السنة القادمة. إذن الثمن يعتبر دين، يعتبر دينا، هذا الذي يسمى الدين. أما أن تعطي شخصا 50,000 وتقول له هو احتاج إلى 50,000 أعطيته 50,000 ويردها 50,000، هذا يسمى قرض. إذن فرق بين الدين والقرض. وفي كلمة الدين أحيانا تشمل الدين والقرض، لكن ننتبه إلى أن هناك فرقا بين الدين والقرض. لابد من الكتابة إلى أجل مسمى فاكتبوه حتى لا يقع النزاع. وليكتب كتاب الدين كاتب بالعدل، يعني بالحق، لا يزيد في المال، لا يزيد في الأجل، لا ينقص في المال ولا ينقص في الأجل. ولا يأبأ، يعني ولا يمتنع كاتب أن يكتب، من أن يكتب إذا دعي إلى الكتابة كما علمه الله، فضله الله سبحانه وتعالى بالكتابة فلا يبخل بها. فليكتب، هذا من باب التأكيد، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. الذي عليه الحق، الذي عليه الدين، هو الذي يملي، لأنه المشهود عليه حتى يقر. الذي يملي على الكاتب هو الذي عليه الحق حتى يكون مقرا. وليتق الله ربه في إملائه ولا يبخس، لا ينقص منه، يعني من الحق الذي عليه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق، إن كان الذي عليه الحق سفيها يعني مبذرا لا يعرف يتصرف في المال، أو ضعيفا عن الإملة لأنه صغير أو كبير، أو لا يستطيع أن يمل كان يكون أخرس أو يجهل اللغة، فليملل وليه الذي يتولى أمره، والد الصبي، المترجم، فليملل وليه بالعدل من غير زيادة ولا نقصان. واستشهدوا شهيدين، اشهدوا على الدين شهيدين، شهيدين يعني شاهدين من رجالكم، يكون بالغ، شروط الشهادة المعروفة في الفقه الإسلامي. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا الشاهدان رجلين، فإن لم يكونا رجلين، إذا لم يوجد رجلان قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون على الدين ممن ترضون من الشهداء، ترضون لدينه وعدالته. ثم بيّن تعدد النساء، قال أن تضل إحداهما لأجل أن لا تضل، تضل يعني تنسى، أن تضل إحداهما تنسى الشهادة، لأنها عادة المرأة لا تتعامل في التجارة فلا تتقن وتنسى وتهتم بأمور أخرى، لذلك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، الذاكرة تذكر الناسية. إذن أن تضل بمعنى أن تنسى. والضلال في القرآن على معاني، المعنى الأول الضلال بمعنى الغواية، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. المعنى الثاني الضلال بمعنى الخسران، قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في خسران. المعنى الثالث الضلال بمعنى الشقاء، قال تعالى إنا إذن لفي ضلال وسعر، في شقاء. المعنى الرابع الخطأ، قال تعالى في سورة نون وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي مخطئون. المعنى الخامس الضلال بمعنى الهلاك، قال تعالى أإذا ضللنا في الأرض، يعني هلكنا وصرنا ترابا. المعنى السادس الضلال بمعنى النسيان، كما في الآية التي أمامنا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المعنى السابع الضلال بمعنى الجهل، قال تعالى في سورة الشعراء قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي من الجاهلين. المعنى الثامن الضلال بمعنى الإحباط، أضل أعمالهم أي أحبطها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعوا إلى تحمل الشهادة لأجل أن يشهد، أو إلى أداء الشهادة عند القاضي، ولا تسأموا، لا تملوا أن تكتبوه، تكتبوا ما شهدتم عليه من الحق، سواء كان كثيرا هذا الحق هذا الدين أو قليلا، إلى أجله، إلى تكتبونه إلى حلول أجله. ثم علل ذلكم، يعني كتابة الدين، أقسط عند الله، أعدل وأقوم للشهادة، أعون على إقامة الشهادة لأنه سيتذكرها، وأدنى ألا ترتابوا حتى لا يقع الارتياب، الشك والاتهام في قدر الدين، مقدار الدين أو وقت الأجل والحلول. إلا أن تكون، يعني أن توجد تجارة حاضرة، تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني تقبضونها، تجارة سريعة يبيع ويشتري، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، البيع والشراء السريع هذا ليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لأنه عادة لا يقع النزاع. وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا كله لأجل دفع النزاع، وهذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الندب، هذا هو الأفضل. ولا يضار كاتب ولا شهيد، الكاتب والذي عليه الحق هذا لا يضار، لا يضار بتحريف الشهادة، إذا أراد أن يمتنع عن الشهادة بحيث أنه لا يضر صاحب الحق، هو لا يريد أن يشهد لأن الحق واضح والقاضي قد حكم انتهى، فلا يلزم بأن يأتي للشهادة، لأن الشهادة الآن وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تفعلوا ما نهيتم عنه، من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فإنه فسوق، يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بكم، واتقوا الله في أوامره ونواهيه، ويعلمكم الله، يعلمكم مصالح دينكم، مصالح دنياكم، والله بكل شيء عليم، فيعلم المصالح والمفاسد، فاتبعوا أوامر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: آية وعظة. لقد

العدل هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وتحقيق العدل مطلب إلهي وأمر رباني. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في الحث على العدل ونبذ الظلم. كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يطلب منه مالا ليبني سورا حول عاصمة الولاية، فقال له عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم. وقال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. فهل لا أقمنا العدل في جميع شؤوننا؟ آية وعظة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك، في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة ادع الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
2: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعدب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنا، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
3: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
2: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، و لما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
2: أولو العزم
3: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منها الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
2: منزوع البركة،
3: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل وجعلني مباركا يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
2: الآية هنا في معرض الثناء،
3: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال: فبهداهم
2: اقتده.
3: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
2: جميل.
3: من قصصي
2: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
3: نعم.
2: إن الواحد كيف يعني لما نقول كن مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
3: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
2: يا سلام.
3: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
2: كأنه متعدي أثره للغير.
3: أثره متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
2: وربما توحي أو ترمز للمعنى. كل قصة ستحمل معنى.
3: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون
2: مع أن الدنيا فتحت عليه.
3: مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
2: سبحان الله.
3: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
2: تعدى الأثر للآفاق
3: البعيدة. نعم يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما
2: والله لا يخطر على بالي الشيخ ابن باز.
3: ها بالضبط. أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ ابن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال، الشيخ ترى على منصب على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه. أصحابه منهم الكبار العلماء الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم، كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
2: وأطبقت الآفاق على ذكري.
3: نعم.
2: تروح لأفريقيا.
3: نعم.
2: معروف، تروح لشرق.
3: نعم.
2: آسيا.
3: نعم.
2: تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة، يقول فلما انتهيت اتصلت بي قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر، المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي يشار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن
3: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية
2: سبحان الله،
3: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لا بد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
2: صحيح.
3: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
2: جميل.
3: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك، لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
2: رضي الله تعالى عنه،
3: بلا منازع ولا حتى مقارب.
2: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
3: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
2: طبيعي.
3: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر، فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت، طبيعي. أي
2: والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، فاختار اختيار الصح.
3: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر، وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل
2: خوف خاطره.
3: يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته إلا سوى أبي بكر، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وارضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
2: الفاروق،
3: ثم عثمان، ثم علي، وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما
4: حقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا. ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه. وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر، لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قض نهارك مع ابن المبارك.
2: يا سلام، صحيح. نعم، بالفعل عنوان معاصر.
4: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك، وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
2: لا، خذ راحتك.
4: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة يستحق والله. وكان الأئمة يبجرونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه، حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
2: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
4: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
2: ديار ابن المبارك أين؟
4: هو مروزي، من مرو.
2: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
4: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
2: مرو.
4: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
2: ومرو
4: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
2: سبحان الله.
4: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
2: يا سبحان الله، أنت يعني بين هاتين
4: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة على طول يدعمه،
2: يصل بعطيات.
4: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذول ينبغي ألا يعملوا، علماء هذول أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد القصة الحج بسرعة عشان
2: ونقف على بعضها اللفتات،
4: ونقف داني. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
2: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
4: اي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا ب100 وهذا ب200 وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى. حملة حج فاخرة، 5 نجوم ولا 7 نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد 3 أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
2: لباس
4: وكذا. نعم. ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
2: بأعلى مستوى،
4: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
2: فأنه يكرم ما عندهم من العلم.
4: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
2: 1300 سنة تقريبا.
4: ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال
2: سبحان الله
4: الطيبة. لأن العلماء قالوا
2: هو عالم،
4: هو عالم من كبار المحدثين
2: ومنفق،
4: منفق
2: من الطراز الأول،
4: وصالح وصاحب عبادة وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
2: لا يشق له غبار،
4: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
2: سبحان الله جمع المعالي،
4: يعني لما ذكره قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا. لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض. فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
2: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
4: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
2: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
4: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه. وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
2: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
4: نعم بالضبط،
2: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
4: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
2: آمين.
4: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة؟ بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة. سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
2: وأتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
4: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
2: الموسوعات
4: الكبار بعضها كأنها صندوق
2: كنز، خليني أقول
4: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب، صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا، يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
2: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
4: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
2: قضي نهارك مع ابن المبارك،
4: مع ابن المبارك، وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا وابن

0: للزايد أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.

شهر ذو الفأل صفر ما به شؤم ولا نرمي القدر ليس ما تزعمه من سابق أمة الكفر ومن كان كفر بل به أول غزو للنبي غزوة الأبواء قد جاء الخبر وبه خيبر قد حررها خير خلق الله من رجس البشر من

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة سبأ من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، وهي مفتتحة بالحمد، وتمتاز آيات سورة سبأ بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السادسة عشرة، وهي قوله تعالى: فأعرض

0: ذاتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذواتي، فتقرأ بياء ساكنة لينة هكذا ذواتي، ومن الخطأ قراءتها بالألف المادية هكذا ذوات. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة أكل، فتقرأ بضم الهمزة والكاف هكذا أكل، ومن الخطأ قراءتها بفتح الهمزة وسكون الكاف هكذا أكل. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خمط، فتقرأ بفتح الخاء وسكون الميم هكذا خمط، ومن الخطأ قراءتها بضم الخاء هكذا خمط. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة أثل، فتقرأ بتسكين الثاء هكذا وأثل، ومن الخطأ قراءتها بتحريكها بالكسر هكذا وأثل.
2: وأن أتلو القرآن.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

لك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا

فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب

الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا

ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي

0: إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
1: صدق الله العظيم.
2: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله

من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك

عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق والأصبهاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد واللفظ له، والطبراني بإسنادين أحدهما جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه الحاكم من حديث جابر، وقال صحيح على شرطهما. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، والطبراني بإسناد صحيح، والحاكم والبيهقي. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي، فتمنى الموت، فقال: يا عباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، لا تتمنى الموت. رواه أحمد والحاكم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: روحا من أمرنا.
2: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
3: نبحر معكم في هذا البرنامج لتتبين منهاج الانتفاع بالقرآن الكريم وفق مسارات متوازنة تجعل الإنسان مؤمنا بالكتاب كله.
1: ذلك أن الإنسان يمارس كل يوم وليلة التفكير والشعور والقول والفعل،
3: وحتى يمكننا إصلاحه يجب أن نصله بالقرآن الكريم.
1: روحا من أمرنا.
3: إنه برنامج تربوي تدريبي ينير للسالك الطريق ويأخذ بيده ليصله بنور الفرقان مع الأستاذ عبد الكريم الحازمي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم روحا من أمرنا. أحييكم أنا طلال الزيدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي هي بعنوان مفاتيح الفطرة. سنتحدث كما تعودنا دائما في الأربعة محاور: حزب الفطرة، تدبر الفاطر، واستشعار الفطرة، وكيف نعمل بالفطرة. الفطرة السليمة هي الصوت الداخلي الذي يرشد الإنسان دائما إلى العمل الصالح والعمل الصحيح والقرارات الصائبة. هي ذلك الشعور العميق بالحق والخطأ الذي ينبع من داخلنا. اليوم سنتحدث عن الفطرة لكن من خلال الوحي، من خلال القرآن الكريم وحديث القرآن أيضا عن الفطرة.
1: روحا من أمرنا.
4: حياكم الله من جديد، أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الأستاذ عبد الكريم الحازمي. حياك الله أستاذ عبد الكريم.
5: مرحبا.
4: وأرحب بعلي القحطاني من شاركنا في هذه الحلقة، حياك الله يا علي.
5: سهلا ومرحبا
4: أستاذ عبد الكريم. اليوم مفاتيح الفطرة، ما هي هذه المفاتيح؟ حقيقة العنوان مشوق، والبحث عن الفطرة اللي بداخلنا، إيش مفاتيح عشان نوصل لهذه الفطرة؟ فتفضل.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ورضي الله عن أصحابه. هذا الكتاب العظيم، كلمات ربنا تبارك وتعالى التي نزلت في هذه البلدة المعظمة المباركة، أحب أرض الله إلى الله مكة المعظمة المحرمة التي حرمها ربنا تبارك وتعالى. ومما نزل في مكة هذه السورة العظيمة، سورة فاطر. ولهذا سمينا أو عنونا لهذه الحلقة بمفاتيح الفطرة، وإن شاء الله بخلال التدارس سيظهر وجه هذه التسمية.
4: مفاتيح الفطرة وليس مفاتيح، جميل. من هم حزب الفطرة؟
5: أو ما هو حزب الفطرة؟ جميل، حلو. إحنا إيش مستوانا الأول مع القرآن العظيم؟
4: علي، هذا السؤال عندك علي، جاوب.
6: مستوى الارتباط بالقول تلاوة أو استماعا.
5: ولذلك إحنا نذكر أنفسنا دائما في كل لقاء بهذا المستوى الأول ونسميه حزبا، أي نقصد ما هو مقدارك اليومي من القرآن العزيز أو الليلي، ونطلق على هذا الحزب نعتا معينا محفزا لنا جميعا أن نتعاهد أنفسنا في كل يوم وليلة، هل أخذت بحظي ونصيبي من هذا الوصف أم لا؟ فمن ضمن ما يحفزنا في كل يوم وليلة أن نقرأ القرآن ونستمع إليه، وهو أنه كتاب الفطرة، وهو أنه يوقظ الفطرة كما في تقدمتك الجميلة التي ذكرتها، وأن هذه الفطرة هي كنز أودعه الله في بواطننا مدخل قنا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فيأتي هذا الكتاب العزيز ليحيي ويدعم ويعزز هذه الفطرة السليمة التي خلقنا عليها، وهذا هو مضمون قول ربنا تبارك وتعالى: نور على نور، أي نور الوحي على نور الفطرة، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذه السورة أو مطلع هذه السورة مما يشير إلى هذا المعنى الجليل.
4: جميل، نقرأ مقطع اليوم؟
5: لا بأس،
4: تفضل يا علي.

0: ما شاء الله. هذه الآيات اللي قرأها علي، وهي بداية سورة فاطر، والحديث دعنا نقف تدبريا مع هذه الآيات.
1: نعم، وهذا مستوانا الثاني. الآن قرأنا وسمعنا، الآن نعمل أذهاننا فيما قرأ وسمع. افتتح ربنا هذه السورة بالاستفتاح العظيم، الحمد لله، وهذه خامس سورة تستفتح بهذا الاستفتاح في كتاب الله. عندنا لو رحنا من فوق
0: الفاتحة
1: الفاتحة،
2: فاتحة الكتاب،
0: والأنعام،
1: الأنعام،
2: الكهف،
0: الكهف،
1: وما الآية أو ما السورة التي قبل فاطر في المصحف؟
0: قبل الفاطر سبأ، لمون،
1: سبأ، نبأ، سبأ، وهذه فهذه خامس سورة تستفتح بهذا، وهذه من الكلمات العظيمة التي بنى الله عليها هذا الكون. ويعني هي كلمة أساسية، كلمة مفتاحية، هي أصل. افتتح الله بها الخلق، افتتح الله بها القرآن، تختم بها الأمور، ويختم بها كلام أهل الجنة، وآخر دعوانا
0: أن الحمد
1: الحمد
0: لله.
1: لله رب العالمين، وهكذا. فهي المبتدأ والمنتهى، وهي الدافع، وهي الغاية. فكل شيء من الحمد وإليه، وكل صلاح وهدى ونور وبركة وخير في أمر الدنيا وأمر الآخرة فهو من الحمد وإلى الحمد. حتى يعني من أعجب ما يعني تنبهت إليه مؤخرا، ما أول كلمة قالها آدم عليه السلام، أبونا آدم عليه السلام، حين خلقه الله تبارك وتعالى، يعني عضوا عضوا عضوا عضوا، فلما بعد ذلك نفخ فيه الروح، وبدأت الروح تسري في جسده حتى إذا وصلت إلى أنفه عطس، فقال
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. فقلت الحمد لله استفتاح تاريخنا البشري،
0: الله،
1: استفتاح تاريخ بني آدم، وهو استفتاح متسق مع الخلق والأمر، ومتسق مع كل ما يذكره الله تبارك وتعالى عن الخلق والأمر، وما يكون في الدنيا وقبل الدنيا وبعد الدنيا وفي الآخرة كذلك. فهذه السورة من الاستفتاحات العظيمة جدا، الحمد لله. وكلمة الحمد لله أشبه بكلمة التحيات لله، أنها تشمل كل
3: العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
4: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: صاد والقرآن ذي الذكر، بني

خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا.

وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق

وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال

فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى.

وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب.

لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته

0: لك وممن تبعك منهم أجمعين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عباد، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقى، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهب. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانه، سبحانك يا مانح الخير بإنعامه، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانه، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاتك، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار، واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيدي، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري، وأن كل شيء يسبح بحمدك من حولي، وأنك يا كريم تملك نفعي وضري، وتعلم ماضي وحاضري ومستقبلي، وأنك تشقيني لو أخذتني بذنبي، ولكن كرمك وعفوك ورحمتك أوسع لي. ارحمني اللهم من نفسي، واسبغ علي رضاك، واعف عني، وافتح علي فتوح العارفين به.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة،
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط،
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام، ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبراه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قال. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل: من الباب؟ قال: عمر. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعامه في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى كفاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وزاد: فإذا أكل أحدكم طعامه فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذه الزيادة عند أبي داود وابن ماجه مفردة. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أمية بن مخشي رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يسم الله حتى كان في آخر طعامه، فقال: بسم الله أوله وآخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى، فما بقي في بطنه شيء إلا قاءه. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن حذيفة هو ابن اليماني رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به، فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها، فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. رواه البخاري. وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبال

0: ربك لهو العزيز الرحيم.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد

ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً.

0: على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

واثبت على الحق كما ترى كبار العلماء، واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء، وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة، وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما عرضا.

إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: Linda.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خاص. تابعونا على قناة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
1: حكم منع الأب ابنته من الزواج. إن أهم ما ينبغي أن يكون محل النظر من الخاطب دينه وخلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، رواه الترمذي وابن ماجه. فلا يرد الخاطب لأي اعتبارات مادية أو اجتماعية ونحو ذلك. وليس من حق الأب أو غيره من الأولياء منع المرأة من نكاح كفئها لغير سبب مقبول، فمن فعل ذلك فهو عاضل وآثم. والأصل أن عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام، لأنه ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عنه في قوله مخاطبا الأولياء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، سورة البقرة. ولكن من المعلوم أن الغالب في الأب الشفقة على ابنته وحرصه على ما فيه مصلحتها، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحكم عليه بالعضل لأول وهلة، فلا يعد الأب عاضلا لابنته بمجرد رده للأكفاء، وذلك لما جبل عليه الأب من الشفقة على ابنته ولجهلها بمصالح نفسها. فربما علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق، فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله. وإذا تكرر من أب منع الأكفاء من نكاح ابنته، فينبغي للعقلاء أن ينصحوه ويلتمسوا سبب رفضه، فربما اطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون، فإن تبين أنه ليس هنالك مسوغ شرعي لرفضه فيمكن رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، فإن ثبت عنده العضل أمر ذلك الأب بتزويج ابنته، وإذا رفض زوجها القاضي نفسه أو وكل من يزوجها، والله أعلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه،
فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
3: معلم وقصة.
4: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان. ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
4: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
5: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9، هذا شأنهن باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين 2 لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
6: اللهم صل وسلم.
5: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في التوسعة، توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
6: نعم.
5: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية، والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
6: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
5: نعم.
6: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
5: نعم. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
6: جميل.
5: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا نعم. هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعة كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
6: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
3: معلم وقصة.
6: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها، تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
5: نعم. نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في 45 بعد الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد شهرين فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات، هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
6: نعم.
5: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
6: نعم.
5: فهي قريبة من باب جبريل.
6: جميل.
5: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
6: الله أكبر.
5: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، كانت دارها قريبة أيضا من الجهات الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات حجرات أمهات المؤمنين حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية. كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
4: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
5: نعم.
4: مدخل صغير أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
5: نعم.
4: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
5: صحيح.
4: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
5: صحيح.
4: وهي دار السكن والقر.
5: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
4: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
5: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذهب إلى يعني خارج المدينة، يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم

بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغ

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

حسنى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك

يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي الكهف ومريم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. قوله وينسأ له في أثره يؤخر له في أجله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. زاد البخاري في رواية: فأخذت بحقو الرحمن فقال مه، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. متفق عليه. قوله بحق: الحق في اللغة الخصر، والحق يثبت لله كما يليق بجلاله. وقوله مقام العائذ: قيامي هذا قيام المستجير بك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. وفي لفظ البخاري: الرحم شجنة تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. قوله شجنة مشتقة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل، الصائم النهار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. أخرجه البخاري. قوله يعول يتيما يقوم عليه بالمؤنة والتربية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أخرجه مسلم. قوله الخاملين الذليلين. وقوله أشعث متفرق شعر الرأس. وقوله مدفوع بالأبواب لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخرجه مسلم. قوله شانه عابه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير.
أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله بالصرعة من يصرع الناس كثيرا بقوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. وفي رواية للبخاري: فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قوله يلهث يخرج لسانه من شدة العطش والحر. وقوله الثرى التراب. وقوله خفة الخف ما يستر القدم. وقوله كبد الرطبة أي حيوان حي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
1: سوانح تدبرية.
2: وأن تعفو أقرب للتقوى، الاختلاط بالناس يكشف معادن أخلاقهم وحسن وقبح سلوكهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم مكارم أخلاقنا، ولذلك فإن من أعظم الخصال النبيلة والخلال الجميلة والصفات الجميلة من اتصف بها أحبه الله عز وجل وأحبه العباد وعظموه وسعد في الدنيا ويوم المعاد. إنها صفة العفو عن الناس والتجاوز عن الزلات والصفح عن الهفوات. وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو هو التجاوز وترك الانتقام، والصفح الإعراض عن التأنيب والعتاب. قال البيضاوي: العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك لومه. والعفو من صفات الله عز وجل، والعفو من أسمائه الحسنى، ومعناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي ويصفح عمن تاب وأناب. والله جل وعلا يقول: إن الله كان عفوا غفورا. ويقول جل في علا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو سبحانه الحليم الذي لولا كمال عفوه وسعة حلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب ولا نفس تعيش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وأن تعفو أقرب للتقوى، أهل العفو والصفح هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقربهما للتقوى الذي يعفو. العفو والصفح باب عظيم من أبواب الإحسان، والله جل وعلا يقول: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. العفو والصفح من أخص صفات المؤمنين الصادقين، فقال سبحانه في كتابه المبين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه سجيتهم، وهذا طبعهم، وهذا خلقهم. وفي آية الأخلاق الجامعة: خذ العفو وأمر بالعف وأعرض عن الجاهلين. وأن تعفو أقرب للتقوى، لقد رغب القرآن الكريم في العفو والصفح وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. رضي الله عن الصديق أبي بكر عندما نزلت هذه الآية، وكان قد منع النفقة عن مصطح بن أثاثة لمقالة قالها في أم المؤمنين عائشة. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. فرجع بالنفقة عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من دأبه الغضب. وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو والصفح من أخلاق الكبار، فهو صفة لازمة للأنبياء والمرسلين والصديقين. فهذا يوسف عليه السلام فعل إخوته فيه ما حكاه الله تعالى لنا في كتابه. فلما مكن الله له وجاءوا إليه يعتذرون، لم ينتقم منهم، ولم يعذبهم كما عذبوه، ولم يهنهم كما أهانوه، بل قابلهم بالعفو والصفح والمعروف والإحسان. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، فقد بلغ القمة العالية والذروة السامقة في العفو والصفح، لا عن أصحابه وقرابته قط، بل عن أعدائه ومحاربيه ومؤذيه. وفي فتح مكة فرصة للانتقام.

0: وتصفية الحسابات مع الأعداء، وما كان إلا أن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، إنها أخلاق الكبار والعظماء. وعن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولما سب رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رد عليه ولا أجابه، بل قال رضي الله عنه لمولاه عكرمة: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. وهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، يعفو ويصفح عن كل من آذاه، ويتلو قول الله تعالى: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول رحمه الله تعالى: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. صاحب العفو والصفح يعيش في سعادة غامرة وعافية وراحة بال، سليم القلب من وساوس الضغينة وغواش الغل ونيران العداوات، ينام هادئا مطمئنا يرجو ثواب ربه وأجر الآخرة، لأنه عفا ولم ينتقم. ويرحم الله الشافعي إذ يقول: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح حينما لا يكون عن ضعف وخبر، ولا بدافع الخوف والجبن، ولكن للرغبة الخالصة بما عند الله جل وعلا، حينها يكون العفو والصفح رحمة للمسيء وتوثيقا للروابط الاجتماعية والتلاحمات الأسرية، بعيدا عن الانفصالات الأخوية والعوائد الجاهلية. العفو سبب لرضا الله وتقواه، وسبب الألفة والمودة ومحبة الله وعباده المؤمنين، وشعور بالراحة والطمأنينة والسعادة. أيها المستمع الكريم، أتدري ما أكبر عائق للعفو؟ وما العقبة الكؤود التي تواجهنا في ذلك؟ إنه اعتقادنا أن العفو عنوان للضعف والمذلة والهوان، وأنه لا يتنازل عن حقه إلا العاجز الضعيف. فلقد ترسب في أذهان بعض الناس أنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وأن من الواجب أن ترد الصاع بصاعين. والحق يا مؤمنون أن قمة الشجاعة والامتنان تكمن في العفو عند المقدرة. ألم يقل أصدق البشر عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا؟ رواه مسلم. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح صفة تسل السخيمة وتجعل الصلة ودا، تذوب أمامه الفتن والعداوات، وبها تدوم الصلة والتواصلات. العفو ضرورة لبقاء الحياة الزوجية ودوام أخوة النسب وتماسك أواصر العوائل والأسر والقبائل، وبقاء مودة الصداقة والمصاهرة والجوار. إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم، قدحت لهم في كل مكرمة زندا، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.